0: كثيرا وسعة ومن يخرج من
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.

ولأخي وأدخلنا في رحمتك. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت

ورحمتي وسعت كل شيء. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه.

وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.

الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقدر

0: محمد.
1: السابعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: إلك عجاج؟
3: لا.
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران عقب مقتل جنديين في الأردن وفقدان آخر. ترامب يؤكد أن هدف الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطهران ترفض التفاوض وتتمسك بمضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته في الجنوب اللبناني، والرئيس جوزيف عون يبحث في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار. 11 شهيداً بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون. إنجلترا تتغلب على فرنسا بستة أهداف مقابل أربعة، وتحصد المركز الثالث في مونديال 2026.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام، معك بالصوت والصورة.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الأثر يحكى عن قصة رجل حكيم كان غني وعنده خيل أصيل من خيول العرب ما في مثلها. في يوم من الأيام خرجت هاي الخيل من الإسطبل وما رجعت. فالناس والجيران والأقارب والحبايب إجوا على هذا الرجل الحكيم يواسوه ويعزوه بفقدانه لهذا الخيل الأصيل. فهذا رجل حكيم بده يعلمهم إنه المصيبة مش دائما شيء سيء، وإنه الشيء اللي بنرغبه لكن نمنع عنه من الله سبحانه وتعالى قد يكون لحكمة. فقالهم: وما أدراكم أن هذه مصيبة، الخيرة فيما يختاره الله. وبالفعل بعد أيام بيرجع الخيل مع قلة المرعى، ولكن ما بيجي الخيل لحاله، وبيجوا معه خيول كثيرة عربية أصيلة، وتدخل كلها إلى الإسطبل. فالناس اجت هنأته: ما شاء الله، وفعلا إنه عندك حكمة، وفعلا راح شيء لكن الله عوض بكثير. فالرجل بدي يعلمهم إنه مش دائما صورة النعمة هي الأحسن للإنسان، وممكن يكون فيها شيء مش كويس. فقالهم: وما أدراكم أن هذا خير. شو بيعرفك إنه هذا الصورة اللي أنت فيها من النعمة خير إلك؟ الخيرة فيما اختاره الله سبحانه وتعالى. في اليوم اللي بعده بيحاول ابنه يدخل الإسطبل حتى يروض أحد هذه الخيول، فيعتدي الخيل عليه فبيكسر إيديه، بيكسر رجليه. فبتيجي الناس إيش؟ بتواسيه مرة أخرى، وفعلا سبحان الله احنا توقعنا انها هذا الخيل خير عليك، لكن شوف شو عملت في ابنك. قالهم: وما ادراكم انها مصيبة. ايام اسابيع الحاكم يطلب كل الشباب الى الخروج للقتال، فما خرج هذا الولد. ليش؟ وحيد ابوه، لانه مصاب. اليوم انتهت امتحانات التوجيهي، وامتحانات التوجيهي قصتها مثل قصة هذا الخيل. احنا سبحان الله كبشر ما بنشوف من المشهد الا لقطة واحدة، زاوية واحدة، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيشوف المشهد كامل. ابنائنا واولادنا واخواننا تعبوا وسهروا وبذلوا المجهود اللي عليهم واخذوا بالاسباب. الآن رفعت الأقلام وطويت أوراق الامتحانات، وانتهت مرحلة اسمها مرحلة العمل والجد والاجتهاد، وبدأت مرحلة جديدة اسمها التوكل وتفويض الأمر لله سبحانه وتعالى. يوم النتائج الجاي المعدل اللي رح يطلع سواء كان عالي جدا، أعلى من الإشي اللي أنا بطلبه أو طلبته أو أنا بدي إياه، أو كان أقل من الطموح، لا أحد يعلم أين يختبئ الخير فيه. قديش كان معدل منخفض في يوم من الأيام سبب في دخول الطالب تخصص فتح له أبواب الرزق والإبداع في نفس الوقت، وقديش معدل عالي أدخل صاحبه في تخصص دخل مش بتخصص، دخل في دوامة ما انتهى منها أبدا. الرضا بالقضاء والقدر هو قمة اليقين بأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله. والمؤمن دائما يردد: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هاي رسالة أولى وبسيطة. رسالة ثانية مهمة إلى الآباء والأمهات. اليوم الأولاد في فترة ترقب المساكين وضغط، بده يشوف قديش علامته، بده يشوف شو وين بده يروح وين بده يجي وكيف رح يقرر مصيره. البيت لازم يكون ملاذ للسكينة، مش ساحة محاكمة للأبناء ولا ساحة مقارنة. اليوم إذا بدنا نربط بقصة الخيل، الخيل الأصيل إذا أثقلت عليه أو إذا ربطت عليه سراج حطيت على ظهره شيء لا يناسبه بقسوة، شو بده يصير؟ بده ينكسر ظهره بدل ما ينطلق في الميدان ويفرجينا قديش عنده من إبداعات. فعشان هيك يا أباء يا أمهات، ما تكسروا ظهور أبنائكم
بالمقارنات وبطلب شيء قد أصلا لا يستطيع الإبن أن يجيبه. كل واحد فينا عنده قدرات. بعض الآباء يحمل ابنه طاقة الابن ما بيقدر يشيلها. والناس قدرات، والناس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى جعلها في مراتب في الفهم وفي التحصيل. ليش؟ عشان كلنا كما قال سبحانه وتعالى يتخذ بعضكم بعضا سخرية. يعني بصير أنا، ما هو النجار مسخر للطبيب والطبيب مسخر للنجار وهكذا، والسائق مسخر للقائد والقائد مسخر انه يحمي ويقوم على شؤون السائق. هيك كل الناس تختلف مراتبها وبتختلف فهومها وبتختلف حياتها وبتختلف تخصصاتها، عشان كلنا نكون مسخرين لبعض. ولا إذا كلنا بدنا نكون في موضع واحد ما صلحت الحياة أبدا. الرسالة الأخيرة، بكرة بتفتح الجامعات أبوابها وبتستقبل هؤلاء الشباب اللي كانوا اليوم توجيهي. بدنا نربط الأبناء بموضوع مهم جدا غاب عنا، وهو نيتنا في إقبالنا على الجامعة، نيتنا في طلب العلم، نيتنا في دخول التخصص. يجب أن تكون نية صادقة. تخيل واحد بروح على الجامعة من أجل أن يخدم أمته، من أجل أنه يبني بلده ويعمر أرضه. هذا ربنا سبحانه وتعالى رح يبارك في عمره وعمله، ويكون كل لحظة بعيشها في الجامعة هي في ميزان حسناته الذي يضاعف يوم يلقى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يقر أعينكم بنجاح أبنائكم، وأن يكتب لهم الخير حيث كانوا، ثم يرضيهم به. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.

برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو وليت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر، ربي تمن بالخير. نستغفرك ربنا من كل الخطايا ونتوب إليك. اللهم ارزقنا توفيقا يملأ قلوبنا فرحا ويعجب به أهل الأرض والسماء، وبارك لنا في أمورنا كلها يا أرحم الراحم. اللهم آمين. أسعد الله هذه الصباحات بكل خير ومحبة.

لتعليقاتكم ورأيكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31، كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم أعنا على قول الحق ونطق الحق ونشر الحق وفعل الحق، ولا شيء غير الحق، ولا تجعلنا ممن يقولون ويفعلون وينشرون الباطل. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا

اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم احفظ الأردن من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظها بعينك التي لا تنام، واكلأها بركنك الذي لا يضام. اجعل عليها سكينة منك وسلام. اللهم أدم عليها نعمة الأمن والإيمان، ثبت أركانها بالعدل والإحسان. بارك اللهم في أرضها وأهلها، في زرعها ومائها، في شبابها وشيوخها، في جيشها وقيادتها. اجعل يا رب العالمين قلوبنا متآلفة، كلمتنا واحدة، سعينا دائما لما فيه رفعة البلاد وصلاح العباد. اللهم ابعد عن شبابنا المخدرات وكل ما يذهب العقول. اللهم سخر لأهلنا في غزة وفلسطين ملائكة السماء وجنود الأرض. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، فاحفظهم وثبتهم وانصرهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم سرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. أسعد الله كل هذه الصباحات. بسم الله، توكلنا على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بسم الله وعلى بركة الله.

0: أسعد الله صباحكم إذا من جديد عبر عين اف ام على 98.3. ألتقيكم بها من الأحد إلى الخميس من السابعة وحتى العاشرة صباحا. ألتقيكم بمعية زملائي في البرنامج من الإعداد عمر عبد الرؤوف، ومن المتابعة والتنسيق محمد رشاد، من العمليات معتز أبو صالح وإبراهيم الطويل، ومن الإخراج يزن نغوي، ودائما تقبلوا تحيات أحمد الطرون. ومحدثكم عامر لورجو. دائما أستقبل اتصالاتكم ورسائلكم ومتابعاتكم عبر رقم البرنامج على 0784631. يمكنكم متابعتنا أيضا عبر تحميل تطبيق راديو عين اف ام على جميع الأجهزة، وأيضا عبر وسائلنا الرقمية وعلى قناة عين اف ام على اليوتيوب أو عبر الاي بي تي في. كل الأخبار التي تهم الناس وتحقيقاتها ومقالاتها دائما تتابعونها أول بأول عبر موقع الدار الإخباري. أسعد الله كل هذه الصباحات. زمان فارقنا، اشتقنا يا حلو والله اشتقنا، لكن الزمان فارقنا. يا ما يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: اللهم إنا نسألك نورا في القلوب
1: يا رب،
0: وساحة في الأرزاق،
1: اللهم أمين،
0: وبركة في الأعمار
1: يا رب.
0: اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات.
1: اللهم أمين.
0: اللهم اجعل هذا اليوم شاهد خير لنا لا علينا
1: يا رب،
0: واكتب لنا فيه دعوة لا ترد
1: يا الله،
0: ورزقا لا يعد
1: يا الله،
0: وباب رحمة لا يسد
1: يا رب.
0: اللهم فرج هم المهمومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين.
1: أمين.
0: اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
1: يا رب.
0: اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسعد صباحكم أم بهاء طلفاء.
1: يسعد صباحك يا أم بهاء. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين.
2: صباح الخير سيد عامر، صباح الخير لك ولجميع الكادر النشيط الجميل معك وجميع المستمعين.
1: يسعد
2: صباحك. إن شاء الله بداية أسبوع خير ونشاط وكرم من رب العالمين يا الله، خير وهدات بقى.
1: وما ذلك على الله العزيز يا بندر. وما ذلك.
3: السلام عليكم محمد، صباح الخير والمسرات من حوران.
1: يا هلا،
3: بارك الله بيومكم والستر والعافية وسعة الرزق وراحة البال
1: لك
3: وللمستمعين والقائمين على الإذاعة.
1: يلا حييك
3: من حوران أبو أيوب.
1: والله والنعم يا أبو أيوب، الله حييك وحييه لنا كلهم بحوران يا ميت.
4: أسعد الله صباحكم الأخ العزيز عامر رجوب، أنت وكادر البرنامج والمستمعين. بداية أسبوع جديد، بداية يوم جديد، اللهم اجعله يوم خير وبركة علينا جميعا يا الله
1: يا رب.
4: اللهم احفظ الأردن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه. اللهم يا الله
1: يا
4: احفظ تراب الأردن
1: يا الله
4: من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
1: اللهم أمين.
4: صباحكم سعادة.
1: الله يسعد
4: أخوكم
1: صباحك.
4: محمد المصري إربد.
1: يا حي الله أخوي محمد المصري، الله يسعد
5: صباحك. أسعد الله صباحكم كل حب وكل احترام وكل طيبة. الله يبارك بك يا أخ عامر أرجوك، كيفك؟ إن شاء الله بخير،
1: أعطينا
5: صحتك وعافية يا رب.
1: الله
5: نسأل الله لك الصحة والعافية، أنت الكادر موجود معك
1: وإياك.
5: بارك الله بكم
1: وإياك.
5: بارك الله بالقناة، قناة الراديو عين اف ام. ما شاء
6: صباح الخير أخوي عامر أبو محمد.
1: يسعد صباحك يا سيدي.
6: صباح الخير على جميع العاملين في إذاعتكم الكريمة.
1: الله يحييكم.
6: بحب أصبح على جميع طلاب التوجيهي، نتمنى لهم السلامة
1: يا رب،
6: وإن شاء الله ربنا بيوفقهم. كونه مبارح كان آخر امتحان، وبدنا منك يا أبو محمد بلش استضفت حدا من هالوزارة يشرحونا شو اللي صار بهالسنتين اللي مرقت.
1: إن شاء الله يسير.
6: الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك. والله
6: أخوك المحامي عامر صمادي من النعيمة.
1: يا هلا يا أخوي يا أستاذ عامر، والله إحنا هذا ما نفكر فيه اليوم للأمانة، بما أنه مبارح خلص امتحانات الثانوية العامة، فاليوم إن شاء الله بنتحدث بهذا الموضوع يعني، وبنعمل تقييم تقدير لما تم ولما حدث.
7: 98.3 عين عين وتسمع.
1: الله يسعد هالصباحي والله يا عمي.
8: وطني الحبيب، لقد تعلمت من وطني الحبيب أن أبقى أحبه وبعهوده لا أخيب، هو سند لظهري وعون لي في الزمان البعيد والقريب.
1: الله يقدرك.
8: لن أيأس، لن أمل، لن أكل عن حبه لو مهما حصل غريب. أحبك يا سيدي، وأحب ابتسامتك، وأحب وقفتك على عرشك التي بها العالم تهيب. يا من ترى افتخاري بك عجيب، كيف لا وجدك الرسول الحبيب.
1: اللهم صل.
8: فسلالتك الهاشمية هي التي أرضعت وأنجبت وهي التي تجيب، فسلالتك الهاشمية هي التي عطرت بقدمها بلاد الأردن وحفظته من كل صهيوني رعيب. سلام عليك وعلى آل بيتك، وظني بك إن شاء الله لا يخيب.
1: إن شاء الله. الله يسعد صباحك والله، وبارك فيك ويجزيك الخير.
9: عامر أرجوب يا نجم بسمة عالي، طمنا عنك يا الحبيب الغالي.
1: يسعد صباحك اليوم أبو لا ابدا ابدا ابدا يا الحبيب. الله يسعد صباحك. الله يسعد صباحك.
10: اي والله ابو جوب، صباح الخير.
1: يسعد صباحك.
10: شلون الله طمنا عنك؟
1: والله بكيف.
10: كيف صحتك؟
1: ابشرك الحمد لله.
10: ما شاء الله الدنيا ما شاء الله عندنا بربد.
1: دافي دافي ها؟
10: صبحت الشمس طالعه من الساعه 2:30 الصبح. انكبرت الجو. انكبرت.
1: الله النار. الله
10: الله معك ابو الياس.
1: الله يعيك ابو الياس. بقول لك واحد هذا تاجدين جادات شو بعث لنا، بقول لك واحد شاف اخوه متكحل، ساله هو مستغرب، قال له زمن متى انت بتتكحل؟ قال له والله من اليوم ما زوجتي شافت الكحل بسيارتي متورط. الله المستعان.
11: الله يسعد صباحك اخوي ابو محمد.
1: صباحك يا هلا.
11: الله يعطيك الصحه والعافيه، وكانت عطله سعيده وعطله ميمونه لينا وليك ان شاء الله.
1: يا رب على الجميع يا رب يا اخوي.
11: حبيت اصبح عليك واصبح على الصديق صاحب العطوفه السيد علي ابو حسان مدير اداره فرع عجلون. الله محييك اثنين ان شاء الله.
1: يلا حييك.
11: الله يسعد صباحك وجميعا.
1: يسعد صباحك
12: وصباح صباح الخير اخوي عامل رجوب.
1: هلا يا سيدي.
12: الله يا ربي صبحك وربحك ان شاء الله.
1: صبحك وربحك. اي والله
12: تحيه كمرتبه.
1: ايوه
12: للصديق معاذ الغويري ابو يزن.
1: مستاهل.
12: انا خالد الهزايم.
1: الله يحييك
13: عامر رجوب. صباح الخير. نذكركم بالصلاه على النبي.
1: اللهم
13: صل على الشباب.
1: بارك
14: على صباح الخير استاذ عامر. الله يسعد صباحك وصباح الوطن الجميع.
1: صباحك.
14: الله يحمي الاردن جنوده من شماله لجنوبه.
1: آمين.
14: من شرقه لغربه.
1: امين.
14: الله يقوي جيشنا وسلاحنا الجوي.
1: امين.
15: الله صباحك استاذ عامر، لك ولجمهورك الكريم والكادر المحترم عندك في الاستديو. سامر الايام بصبي عليكم، ما اتمنى لكم بدايه اسبوع سعيده.
1: يلا حي
15: كل التحايا.
1: كل التحايا. صباح الخير ان شاء الله. صباح الخير يا
16: صباح الخير المستمعين. معك محمد شمس. اصبحنا واصبح ملك لله. الله يرزقنا ويرزقك برزق حلال، يرد عنا كل شر،
1: ويكون
16: أولادنا وأولادك وبناتنا وبناتك
1: يا رب
16: من الصالحين ومن الصالحات ومن المستورات يا رب. يا
1: رب يا رب يا محمد.
12: أسعد الله صباحكم إذاعة عين أبو رجوب والطاقم الرائع.
1: الله يحييك يا سيدي.
13: أسعد الله صباحك أخوي عامر أنت والشباب والكادر اللي معك أجمعين. صباحكم معطر بذكر الله والصلاة على الرسول.
1: اللهم صلي وسلم وبارك
13: الله
1: على رسول الله.
13: صباح المملكة الأردنية الهاشمية.
1: يسعد صباحك
13: أخوك خالد العبد الله.
1: يا
13: صباح الخير أبو محمد.
1: صباح الورد.
13: رجوب.
1: سيدي.
13: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب. بحب أصبح عليك وأصبح الكادر اللي عندك.
1: يصبحك
13: بحب أصبح أصدقائي اثنين. أبو شوق الدعجة وأبو محمد سليم أبو رزق. أبو أصيل معك.
1: بدك أبو أصيل اليوم لحد ما تعرف لحد الواحد ببلش مثل الديزل بده وقت يحمي. عرفت علي؟ يعني حتى هاي نجود شو بتقول لك صباح الخير لو نلغي الأحد من الأسبوع أو ما نداوم وشو عليه؟ فكرة كويسة. نستنى تعطلونا ثلاثة أيام تنشوف فيه، هي على الأغلب بتكون سبت العطلة ترى. الأحد جمعة سبت أحد.
14: عامر الحبيب أبو رجوب الحبيب.
1: هلا يا سيدي.
14: أسعد الله صباحك وصباح جميع المستمعين.
1: صباحك.
14: صباح الوطن الجميل. الله يحفظ البلد، يحفظ سيدنا أبو حسين.
1: اللهم أمين. مبروك يا أبو شوق السيارة الجديدة. أبو أصيل أبو أصيل صباح العروبة. وما غيرها لما خلصنا خمس سنوات. عامل
17: الجوب السلام عليكم ورحمة الله.
1: ورحمة الله وبركاته.
17: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا اليوم يوم خير وبركة
1: يا رب
17: على الأمة العربية الإسلامية وعلى الشعب الأردني يا رب،
1: وإياكم
17: يبعد عنا شر كل حاسد يا رب العالمين.
1: اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين.

يا رب مالنا غيرك يا الله، نصبح ونمسي بخيرك، لا تنسينا ذكرك ولا تحوجنا لغيرك. أسعد الله صباحك يا أخوي جميل غرابشي أبو محمد، أسعد الله صباحك يا رب. صباح الخير لزين الخرابشي طالع عربد، الله يسر أمورك، الله يسر أمورك. يلا في جزمة هناك طريق عمان عربد، في جزمة، ما في جزمة اليوم يعني لما عطلت المدارس والجامعات لازم خفت.

0: فارس على اليوتيوب، الله يسعد صباحك يا اخوي فارس. اي والله كيف الاجواء يا شباب؟ بقول لك فردونان مقترب بالمانيا، وحاب اني اسمع اخبار الاردن. الله يعم الامن والامان على الاردن وعلى شام الاردن وعلى الشعب الاردني كله. الامور طيبه، وابشرك ابشرك باحسن حال باحسن حال. حطوا له صور عمان بالله. شاهد الله يسعد صباحك يا اخوي.
1: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح. مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك زيكر.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.

0: معروف
1: ملقان بلا عصر لهشم اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب سرعة أعلى خطوات أقل تصميم أوضح وتنقل أسهل تجربة يومية سريعة وسلسة يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن
0: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن ريادة الصناعة الوطنية CFI ثبت خطواتك بنك القاهرة عمان معا ننمو المركزية تويوتا أمنية من بيون جوبيترول غد مشرق يبدأ اليوم المؤسسة الاستهلاكية العسكرية عروضنا مش يوم بالشهر طول الشهر عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف عشق القهوة وضوح مستقبلك يبدأ من هنا تطبيق دوز أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات يوالت راح تسهل حياتك ريف صحي وخفيف
3: يا جاي

0: أسعد الله صباحكم من جديد. الله يسعد الصباحات يا رب العالمين. أحلى وطن من أول الحمر. في اقتراح بسيط وما بعرف أنتم أصحاب القرار في هذا الاقتراح. يعني الآن على موجز الأخبار في عنا تقريبا 10 دقائق تقريبا. فشو رأيكم نصير نجيب بعض الجمل، بعض القصص، بعض المواعظ، بعض العبر من كتب الموثوقة والكتب المعروفة، وحتى الواحد يتذكر ويذكر فيها غيره. وخلينا نشوف، تعرف شربة كلمة بتغير بشخص، بتأثر بآخر، يعني على أقل تقدير الواحد يعني نسمعها من باب الأجر، أو من باب إنه إن شاء الله الواحد يكون عنده شيء يحاول يعمل فيه. فذكر في كتب الزهد أن رجل جاء إلى أحد الحكماء يسأله عن سبب تعلق الناس بالدنيا، فقال له: لأنهم رأوا حاضرها وغفلوا عن عاقبتها، فأحبوا ما يفنى وتركوا ما يبقى. فقال له: وكيف يعالج الإنسان هذا التعلق؟ قال: ينظر إلى من سبقه من أهل الدنيا ويسأل أين قصورهم، أين أموالهم، أين سلطانهم، ثم ينظر إلى ما بقي لهم عمل صالح أو ذكر حسن. الدنيا ليست مذمومة لذاتها، وإنما الخطر أن تسكن الدنيا في القلب، فالعاقل يجعل طريقا، يجعلها طريقا لا غاية، ويأخذ منها ما يعينه على آخرته، ولا يجعل ما يزول يشغله عما يبقى. يعني الواحد طلع الدنيا، إذا زلمي ماشي دغري ما يزعلش عشي بصير معه، ها؟ إذا كنت صاحب جاه اتذكر قبلك آلاف كانوا أصحاب جاه، وينهم؟ تحت التراب. إذا كانوا أصحاب مال تذكر إنه الآلاف إذا مش أكثر كانوا أصحاب مال، وينهم؟ رحم الله الإمام الغزالي كان يقول: إذا نظرت إلى الحياة وجدتها عرس أقيم على جوانب مأتمي. شوف التشبيه، عرس أقيم على جوانب مأتمي. الله المستعان دائما. الله إن شاء الله ربنا ما يعلقنا بالدنيا يا رب، ويجعل همنا الآخر يا رب العالمين، ويجعل كل أعمالنا وأقوالنا كلها في سبيل، لأنه والله غير هذا الحكي بتعيش مش مبسوط ولا مرتاح. عقول أمي الله يصبحها بالغير، بقولها البرضى بعيش، بتقول لي اللي برضى بعيش، قلت لها دخلت واللي ما برضاش وربنا كاتب العمر كمان بعيش، قالت لي صحيح بس بعيش متغلب، فرضى وعيش يا رب الرضا يا رب العالمين. أسعد الله كل هذه الصباحات، صباح رضا إن شاء الله. أي والله
1: يسعد صباحك أخوي عامر، ويسعد صباح كل أردني حر، ويسعد صباح كل أردني برفع راية البلد وين مكان، يسعد صباح أدهم المخادمة والطاقم التحكيمي.
0: أي والله الله يسعد صباحه.
1: للأمانة أنا لما شفت اختيار الحكم للنهائي وكان أدهم المخادمة هو الحكم الرابع، أقسم بالله العظيم أنه قشعر بدني وعيوني دمعوا. يا أخي شيء مفخرة لما تشوف اسم وطنك، اسم بلدك، يعني الكل بتغنى فيه والكل بيحكي فيه. الله يا رب يعطيه ألف عافية، وأدهم المخادمة واللي معه لازمهم استقبال أبطال
0: إن شاء الله. مبارح تواصلنا معاه ما بيقدر يطلع لأنه بتعرف الفيفا بتمنعه، لكن مبسوط لأنه إحنا مبسوطين له للأمانة. زلم مبسوط لأنه إحنا مبسوطين له، بتأكد يعني زلم واحد من بلد، دوش يفرح لبن بلد ولا مين بده يفرح بلا موضوع.

تكرم يا أخوي إبراهيم الربابع، تكرم إن شاء الله. شغالين على الموضوع هذا بإذن الله قريب، بإذن الله بإذن الله. الله يا إبراهيم ما في شي ببلاش يا أخوي، كله بدك تدفع. نجحت توجيه يدفع، ها انكسر بدك تدفع، عيد بدك تدفع، مناسبة بدك تدفع، عرس بدك تدفع، عزة بدك تدفع. الله المستعان. تتذكروا شعار الأردن زمان، شعار بعض الحكومات الدفع قبل الرفع، ها؟ حتى على باب المحل لما يحط لك على الباب شو بقول لك؟ ادفع، بس من باب وش يعني نفتح الباب.

0: اليوم بإذن الله، بما أن يوم الأمس انتهى طلاب التوجيهي من امتحان التوجيهي، كنا مأخرين الحلقة حتى أنه ما نعمل أي بلبلة لطلاب التوجيهي أثناء الامتحانات. اليوم خلينا نتحدث عن امتحان التوجيهي. امتحان التوجيهي ككل، بمعنى أنه ما بتتحدث بس أنه امتحان الأحياء امبارح، ولا بتتحدث عن امتحان الكيمياء، ولا برياضيات ضربونا، ولا بالإنجليزي المتقدم وما إلى ذلك. لا، خلينا نتحدث عن منظومة اسمها المنظومة التعليمية، اللي أهم فيها المفروض يكون مين؟ هو الطالب. إحنا بالمنظومة التعليمية بالأردن أكثر واحد بنضغط الطالب، من كل الجهات بنضغط، من حيث يدري أو لا يدري، بشكل مباشر أو غير مباشر. بدنا نتحدث عن التوجيهي من قبل 30 سنة لليوم، وشو السياسات المتبعة بامتحان التوجيهي أو امتحان الثانوية العامة، لأنه احنا كل سنة في عنا عرس بالتوجيهي، كل سنة ضربونا الامتحانات، مش فاهمين النظام، غيروا المناهج، بيطلعوا بعض المعلمين على منصات التواصل الاجتماعي بحسسوك انه ولا طالب راح ينجح، وعند النتائج بتلاقي هالميات عفق، بترد تطلع، بيجوك مجموعة من الطلاب بقول لك يا اخوي والله الاسئلة صعبة وما بعرف الا ذلك، بتسأل وزارة بقول لك الاسئلة من الكتاب والقدرات كانت 6 أسئلة او 8 أسئلة او 4 أسئلة وما الى ذلك. اليوم خلينا نتحدث عن التوجيهي، عن منظومة التوجيهي، ليش التوجيهي، وليش احنا عملنا التوجيهي بعبعه يا زلمة. ربطنا كل مستقبل ولادنا بالتوجيهي. توجيهي يابا جواز سفر، التوجيهي يابا بنقولك من حياة لحياة، التوجيهي بيخليك بني آدم وما إلى ذلك من مصطلحات كلنا سمعناها وكلنا عرفناها. الفرق كان زمان لما تروح على الدار عند أهلك وتقولهم ترى الأسئلة صعبة وضربونا، يظلهم يسمعوك بهادل يقولك يعني نين جايبي الأسئلة، انت المش قاري. اليوم بتقول له يا أخوي ضربونا بالأسئلة، الكل بصير، خصوصا إذا بعض القليل من معلمين على السوشيال ميديا بيطلعوا يقولوا لك كذا كذا كذا كذا، بتقوم لقيامة. ليش عامر؟ صباح الخير يا عامر.
1: صباح الخير هذا أخوي أبو محمد.
0: هلا يا أخوي،
1: الله يعطيك العافية.
0: ربي عافية.
1: أنا والله قدمت لك الملاحظة بصراحة، فعلا زي ما أنت تفضلت، حبينا أن نحكي بموضوع التوجيهي بعد ما يخلص الطلاب مشان ما نزيد الضغط عليهم. أنا بالنسبة لي شخصيا، إذا سمحت لي مش راح أخذ من وقتك أكثر من دقيقتين.
0: لا تفضل. طبعا
1: أنا بالنسبة لي شخصيا، أنا بكري بنت، وعندي بنت من الله يرضى عليك يسلمك طول عمرك
0: يحفظك،
1: وعندي بنت من المتفوقات من الصف الأول لغاية التوجيهي اللي هو الأول ثانوي السنة الأولى.
0: نعم.
1: من 2008 انبسطنا، قلنا هذا النظام جديد بدهم ينجحوه بالأردن، بدهم يخففوا على الأهالي على الطلاب في التوجيهي في مرحلتين اللي هي السنة الأولى والسنة الثانية.
0: صحيح.
1: وبفضل الله تعالى تعرف المواد المشتركة بالسنة الأولى كان تجميع البنت كثير كويس، وانبسطنا والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. لكن من بداية السنة الثانية تتطلع على المواد مواد زخمة، يعني هذا مش تقييمي، تقييم كل الأهالي وكل حتى العاملين في وزارة التربية والتعليم. مادة الكيمياء 7 وحدات، 4 وحدات الفصل الأول، 3 وحدات الفصل الثاني. كيف بدي أحكي لك، دكتورة إذا درست بنتي بتدرس في الجامعة قالت هاي المواد بأخذوها في الجامعة، كيمياء 101، كيمياء 102، كيمياء متقدم. قلنا مش مشكلة. إجت الأسئلة صراحة أسئلة صعبة جدا جدا ودقيقة.
0: كم سؤال صعب والله عامر؟ كم سؤال صعب؟
1: تفضل.
0: كم سؤال صعب؟
1: والله شوف يعني حوالي 15 سؤال هذولا يعني.
0: طيب عامر انت أي مواليد؟
1: بنتي مواليد 2008.
0: انت
1: انا مواليد 81.
0: جال انا وياك.
1: نعم صحيح.
0: بس انت متجوز قبل، برافو عليك. بس اسمعني سؤال، لما كنا نخلص توجيه انا وياك ونروي على الدار والاسئله تكون صعبه، بالله عليك يعني خلينا نتحدث بصراحه،
1: والله غير احكي معك بصراحة.
0: وتكون الاسئله صعبه وتفوت على لك وتقول لهم ترى ضربونا بالاسئله، شو كان رد لك؟
1: اول كلمه ابو يقول لي انت هام المقرف، انت ما فشت انت، والله قسما بالله
0: كويس.
1: بعدين انت ما اني انا وياك جيال لا اخذنا
0: خصوصي
1: ولا والله العظيم
0: ولا منصات صحيح ولا بطاقات.
1: اسمع دورة انجليزي 3 شهور، الاستاذ طلب مني عشان دنانير، قال لي ابوي معيش روح دبر حالك، اللي بده ينجح ينجح بذراعه.
0: والله انك صادق
1: والله العظيم.
0: شوف
1: والحمد
0: لله انا معك
1: كويس
0: الحمد لله، بس انا معك، بس هذا لا يعني لا يعني لا يعني ها بانه امور التوجيه تغيرت، وانه في طلاب كثير ها قالوا انه الاسئله كان فيها صعوبه. مزبوط.
1: نعم.
0: احنا ما بدنا
1: نعم
0: نقول صحيح. طلابنا اليوم بتدلعوا، لا ما
1: لا
0: مش
1: لا
0: كلهم بتدلعوا، في طالب
1: نعم.
0: والله الطالب اللي ما بده يقرا ما بده يقرا، بس الطالب اللي تلاقيه خايف على السؤال خايف على السؤال. اذا صحيح. سمحت لي بدي احكي الان بعد الموجز عن التوجيه من 30 سنه الى الان بشكل مختصر، وبعد ذلك سافتح باب النقاش كامل متكامل امام الناس. بسم الله.
2: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوولت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. 8 صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
3: إلك عجاج.
4: لا
3: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران عقب مقتل جنديين في الأردن وفقدان آخر. ترامب يؤكد أن هدف الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطهران ترفض التفاوض وتتمسك بمضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته في الجنوب اللبناني، والرئيس جوزيف عون يبحث في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار. 11 شهيدا بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لا تدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
5: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00، يخضع لشروط وأحكام البنك.
1: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجاناً. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
8: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس،
8: بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله وبالله. يوم الأمس أزل الستار عن امتحان الثانوية العامة وخلصوا الشباب وخلصوا من هالامتحان. الله يوفقهم وما يضيع لهم تعب ويبسط أهاليهم وينجحوهم يا رب العالمين. هاي البادية. وخليني أذكر بس إنه عنا 196 ألف طالب بيقدموا امتحان التوجيهي. إذا قلنا إنه كل أسرة بالأردن مكونة من 4 إلى 5 أشخاص، يعني إحنا بنحكي عن 1,000,000 أردني تقريبا بتأثروا بشكل مباشر بموسم التوجيهي. اتفقنا؟ عشان هيك كل سنة لما يصير فيه توجيهي، هذا يفسر إنه ليش بتحول امتحان التوجيهي من مجرد امتحان إلى قضية رأي عام، لأنه في عندك أقل شيء 1,000,000 بتأثروا بالتوجيهي. بالأردن مجرد ما تمر على دار ما بتسمع فيها ولا حس، مناسباتها قليلة، أصواتها منخفضة، لا تستغرب ترى الموضوع أقل من عادي. كل الموضوع إنه عندهم توجيهي. بس خلينا احنا نعرف شو هو التوجيهي. الاصل انها نهاية المرحلة الدراسية في المدارس والانتقال بعدها اما الى الجامعات او الى الكليات او الى سوق العمل او الى التعليم العالي. لكن التوجيهي مختلف تماما. هذا الشعبي هو عبارة عن حالة معقدة من الخوف والضغط والطوارئ وشو ما بدك تسميها سميها، بتعيشها الاسرة الاردنية. تبدأ من الأم: لا تعلوا صوتكو، أخوكو توجيهي. لا حد يجي علينا، أخوكو توجيهي. كل أعمال الصيانة، دهان ما دهان، شو ما بدك داخل المنزل تؤجل متى تنخلص توجيهي. أما الأب في هاي الفترة هو بيكون له دورين. الدور الأول هو دور معنوي للابن: شو ما بدك يابا، شو ما بدك يابا بيجيك. هذا بالإضافة إلى كونه يتحمل ويتحول إلى بطاقة ائتمانية، بمعنى بده يدفع للمعلم الخصوصي وللمركز الخصوصي، وبده يدفع بطاقات، وبده يجيب اشتراك نت، بده يدفع للمكيفات، بده يدفع للمواصلات، بده يكون له مصروف خاص لطلاب التوجيهي. هذا كله طبعا بالإضافة لشو؟ للمنصات، للأعباء المالية. هون بتتغير وبتختلف. لكن هاي كلها الأعباء المالية ترى لا تعتمد على قدرة الأب والمالية إذا معاه أو محوش. هذا الموضوع ما بهم طلاب التوجيهي، بده أبوه يدبر حاله. ليش يابا كل هالطلاب يجيبوا منصات وبطاقات؟ بده يجيب له كل ما يتمناه طالب التوجيهي يجده عنده. شو ما بدك يابا بس انجح وبيض وجهي، الله يبيض وجهك. ناهيك عن الأم ودلالها، بتصحي على الفجر: يا يوم قوم، والله كل أولاد الحارة طلعوا ظهر الحيط من الصبح. يا يوم قوم اقرأ، يا يوم شباب التوجيهي، يا يوم التوجيهي، يا يوم القراية على الفجر بتخليك تحفظ أكثر وبتركز أكثر. وكشوف فلان صار له ساعتين سابقك بالقراية. وبتصير الطلاب التوجيهي بعد هذا عملية الضغط يراقبوا شبابيك بعض. قولك زي محمد طراوني بعده ماضي غرفته شو بيقرأ هذا. هاي صارت معنا وبتصير مع الطلاب، وهذا احنا المعتادين عليه. وعلى فكرة الام من حيث لا تدري او تدري بتلاقيها بتقدم توجيه مع ابنها. هذا ما بديش احسب لكو التوجيه بالشتاء، صوبة خاصة للطالب. اذا جالي معلم شغل المكيف، إذا ما عندكيش مكيف شغل 3 شعلات يابا، ادفى يابا، شو ما بدك يابا، بس المهم ايش؟ اقرأ يابا، وصلني يابا على المعلم، يابا جيب المعلم. يعني كل هاي النقاط كلها عبارة عن شو؟ عن مرحلة توجيهي. وين هاي؟ هاي بالأردن. هذا كله لما كان التوجيهي سنة، كله شايف هذا كله وبجوز ما بالغت. هذا كله لما كان التوجيهي سنة، كان الحديث الدائر بين الأب والأم والإخوة: بعيننا الله على هالسنة، كلها سنة وبنجح وبنخلص وربنا بيسر، وإن شاء الله إنه أخوك أو أختك بتنجح، فما بالك اليوم التوجيهي سنتين. والله يكون بعون الأبو اللي ولاده روسية على بعض، يعني عنده واحد أول ثانوي وواحد توجيهي ولحق. لما قالوا سنتين قالوا بأنه سيخفض الضغط، قسموا الامتحانات على العامين وقالوا أنه الطالب رح يرتاح. لكن اللي صار من المشاهدات والمتابعات الناس واتصالات الناس بقولك والله يا أخوي ما قال، القلق والضغط امتد، وبدل الاستنفار اللي كنا نقعده سنة صار الاستنفار بالدار سنتين. المشكلة قديمة جديدة. نرجع لورا، خلينا نروح لعام 2015 وقبلها. أول شيء بالتوجيهي، وهي حقيقة يا أخوان، قالوا مرة فصلين، بعدين قالوا لا خليها فصل واحد. بعد الفصل واحد حولوها لنظام المستويات، مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث مستوى رابع. بعدين أجت كورونا، وبعد كورونا رجعنا عملنا فصلين، بعدين قلنا لا بدنا نعملها سنتين. طيب سؤال، هذا كله الضغط على مين؟ نرجع لورا كمان، ماشي، كان علمي وأدبي، بعدين قالوا بدنا نعمل علمي وأدبي ومعلومات. أحد الإخوان التربويين قال لي أول سنة كان فيها المعلومات كان عدد طلاب المعلوماتية 51,000 طالب، وكان عدد طلاب العلمي 31,000 طالب، وكان عدد طلاب الأدبي 7,000 طالب. تخيل، بقول لما فتحوا المعلوماتية آنذاك توجهت العائلات بأبنائها إلى المعلوماتية، لأنه قالوا بدنا أولادنا يروحوا على سوق العمل لما يتخرج يتوظف. بعدين قالوا لا يا عمي خلينا نلغي المعلوماتية، عدنا إلى العلمي والأدبي. طلعوا التربويين شو صار يقولوا، قالوا يا عمي عنا تكدس كبير بأعداد طلاب الطب وطلاب الهندسة، ولا يكاد يخلو بيت من طالب هندسة. ديوان الخدمة قال لك أنا عندي بالأردن 55,000 طالب هندسة، هذا مخلص هندسة هي عاطل عن العمل. طيب بعدين قلنا لا يا عمي خلينا نعملها سنتين، وخلينا نعملها فصول حقول، أعتذر. دخلنا الماسح الضوئي، وبعدها رحنا على نظام العلامات إذا بتتذكروا، مرة 98%، مرة بقول لك لا بدنا 98.5 خلينا نحسبها بالأحشار، مرة بنحسب 40%، مرة 50% وما إلى ذلك. والله لحد اليوم إشي بتفهمه وإشي والله لحد الآن أنا بالنسبة لي بشكل شخصي ما نفهمه. وخليني أرجع أذكر إنه يا أخوان المنظومة التعليمية أهم ما فيها مين؟ هو الطالب. نروح على جزئية ثانية. امبارح باحث كنت بالصريح الصبح، قلت خلينا أطلع أجيب فطور، رغيفين خبز، صحن حمص، حبتين فلافل، مزبوط، وروح نفطر. مريت بجنب المدرسة، سيارات درك، عناصر أمن عام أمام المدرسة، أدرك تماما وأعلم إنه دورهم ضبط الامتحان ومنع الغش ومنع التسلل إلى المدارس وما إلى ذلك ومنع التجمهر. الأهالي اللي قاعدين بيستنوا ولادهم عشان يخلصوا الامتحان، الأم بتبكي وبتدعي، الأبو صافن وين صافن والله ما حدا عارف. طيب هذا الطالب اللي عمره 17 سنة، بالله عليكم عمره كله 17 سنة، بعده بمرحلة الطفولة، لما يفوت على المدرسة وشوف سيارات الدرك وعناصر الأمن العام وأجواء امتحان ومراقبين الزعلان والراضي، طب هذا كيف بده يفوت؟ على أي نفسية بده يفوت يحل الامتحان؟ غير أجواء الامتحان، غير حالة الرعب اللي عاشها قبل ما يروح على الامتحان بعشر دقائق، غير الوصايا العشرة، غير التهديدات اللي أخذها من أمه وأبوه. يا زلمة شو بده يعمل هو؟ يا زلمة شو بده يعمل؟ بده يجيبوا لك إياه مقصدر وحالتهم على شو؟ على شو احنا عاملين التوجيه هالقد لويش؟ واحنا اليوم علينا دور كبير، المجتمع عليه دور كبير. خلينا نتحدث بصراحة، مرحلة التوجيه بهذا الخوف وهذا القلق وهذا الرعب احنا اللي وصلناها. اعتذر، احنا اللي وصلناها. احنا اللي وصلنا اولادنا انه هذا التوجيه يابا هو الخط الفاصل لمستقبلك، ومستقبله كانه مربوط برقم، والرقم هو علامه التوجيه، وعلامه التوجيه هو الانسان او الطالب او المستقبل. علامتك بالتوجيه بتحدد اذا انت شاطر ولا مش شاطر. هذا احنا اللي صنعناه، احنا كنا جزء منه، وما نضحك على بعض. قديش في ناس ما توفقوا بالتوجيه، ما جابوا علامات كبيرة وهيهم ناجحين، والعكس كمان صحيح. الله لا يورجيك يوم النتائج، الله لا يورجيك حالنا يوم النتائج. هذا الولد رسب، تعرف إذا رسب يعني وسم مجتمعي عليه، يعني بصير شيء، بحس حاله إنه لا شيء في هذا المجتمع، لا شيء. غضب أبوه، غضب أمه، طلت إخوانه، الجيران، ما إلى ذلك. وإذا صاحبه نجح، هذاك عمل حفلة وهو ما عملش حفلة، شوف أبوه كيف وضعه. والمشكلة الأدهى والأمر إنه الأب والأم إذا ابنهم ما حالفوا الحظ بأول سنة، هو بيعقد وهي بتبطل تطلع. كل هاي الظروف بتأثر على نفسية هذا الطالب. وبرجع بذكر بأنه أهم ما في المنظومة التعليمية هو الطالب. وليش تضحك على بعض؟ اليوم أولادنا قدرات، في منهم الشاطر كثير، في منهم العبقري، في منهم الذكي، في منهم اللي عقد حاله. مش إذا رسب ابنك بصير وشك اسود اسود وانت بتبطل تطلع من الدار. مع أنه احنا أنا وانت والجميع بيعرف أنه أساس النجاح ليس علامة. طيب امبارح خلصت امتحانات التوجيه صحيح؟ كمان أسبوع في امتحانات ثانية، كمان أسبوعين في امتحانات ثانية، امتحانات توجيهي. هذا التوجيه الجديد للفصل الثاني للطلاب الأول ثانوي الجداد، مرة أربع مواد، ومرة ثمان مواد، مرة بقول لك حقول، مرة بدنا رياضيات، مرة بقول لك لا رياضيات بدناش إياه. طلبوا مصر الطب لازم يدرس رياضيات، رجعوا الرياضيات. تفهمونا، هل إحنا بحاجة إلى كل هذا الخوف والرعب من التوجيهي؟ الغاية من التوجيهي شو هي؟ خلينا نعرف اليوم احنا كمنظومة تعليمية شو الغاية من التوجيه. اذا الغاية من التوجيه نهاية المرحلة المدرسية، يا اخي خليه عادي نهاية المرحلة المدرسية. اذا الغاية منه انه نتحول الى التعليم الجامعي، حط اسس محددة انه تؤهله للجامعة او الى الكلية. اما كل عملية الخوف ليش؟ واحد بيجي عليك بقولك يا أخوي أنت يعني عامر مش داري. كل وزير بيجي بده يعمل نظام توجيهي جديد، وإذا بتوش يعمل نظام توجيهي جديد بده يعمل نظام لعلامات جديد. هذا غير القبول الموحد، هذا غير المعدلات اللي قاعدة بترتفع، وما إلى ذلك الكثير الكثير اللي دائما إشي بتقدر تقوله وإشي ما بتقدر تقوله. كل العالم عنده توجيهي، لو إيش حالة الرعب اللي إحنا عاملينها بالأردن هيك؟ على شو؟ بنثق بمدارسنا؟ بنثق بمعلمينا ولا لا؟ إذا ما بنثق بمعلمينا خلاص، إذا بنثق بمعلمينا شيء آخر. اليوم المعلم بالتربية، معلم المدرسة وينه؟ ضعف، مزبوط؟ خلنا نكون واضحين. مين استغل ضعفه؟ معلم المنصة ومعلم الخصوصي. طيب اليوم إذا أنا بدي أروح أجيب بطاقات ومنصات وأستاذ خصوصي، لو إيش بدي أروح على المدرسة؟ جاوبوني، لو إيش بدي أروح على المدرسة؟ بس عشان أروح أثبت وجود؟ طيب إذا بدي أروح على المدرسة، هل ذهابي المدرسة بغنيني عن هذولا كلهم؟ يا أخوان في ناس تدفع آلاف للتوجيه، آلاف آلاف، والله آلاف. طول عمرنا نأخذ إنجليزي خصوصي. بتعرفوا ليش كنا ناخذ انجليزي؟ لانه كنا نتعلم انجليزي من الصف الخامس، بس تصير خامس يقول لك تري ويندو وما الى ذلك، من الصف الخامس. عشان هيك كنا ضعاف بالانجليزي، وكانوا يشرحون الانجليزي بالعربي، واللي على زماني بتذكر هذا الحكي. كنا ناخذ انجليزي وكنا ناخذ رياضيات. اليوم باخذوا كل بيزن، باخذوا تاريخ اليوم على المنصه، مواد حفظ باخذوها بطاقات، والله ما ظل غير الرياضه اقسم بالله يأخذوها بطاقات. الله المستعان. مأمون صباح الخير يا مأمون.
1: صباح الخير أخوي عامر، الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا مأمون.
1: صباح الخير. الخير إلى كل أبنائنا المكافحين اللي صراحة تعبوا وظلموا في هذا المنهاج الجديد صراحة والنظام الجديد في 2008. أخوي إذا سمحت لي أنا بدي أقدم ملاحظة. طبعا زي ما أنت تفضلت خلال يعني السابق إنه الطالب هو الأساس في هاي المرحلة والعملية
0: 100%. أهم شيء فيها الطالب،
1: فنقطة أساسية صراحة وأنا بلوم فيها صراحة المسؤولين والناس اللي مسؤولين عن تأمين جو الامتحان للطلاب. أخوي هلأ اختيار القاعات، قاعات المدارس للطلاب مش لازم يأمن أقل ما فيها الهدوء البسيط للطالب وقت الامتحان اللي يقدر يركز في امتحانه بدون أي إزعاجات.
0: صحيح
1: سيدي، احنا سكان مرج الحمام هنا في منطقة مرج الحمام. أوكي. طبعا تم توزيع الطلاب على قاعات زي الطلاب، فإجت حظهم في مدرسة في ناعور للأمانة يعني وقت توزيع رقم

0: مدير القاعه ما بين المدرسين، هاي مشيناها تمام اول يوم. امبارح دخل ابني زيه زي 40,000 طالب في المجال الصحي على امتحان العلوم الحياتيه. طبعا مصيره اللي هي سنه كامله او تعب سنتين محدد بوقت ساعتين. تمام، دخل على هذا الامتحان على العشرة، للعشرة وثلث أموره تمام، بلش على العشرة وثلث جك همر جنب سور المدرسة يهز بالصف اللي هو فيه، هو صفه مباشرة على الـ على الـ على الساحة اللي بيحفروا فيها، جك همر مدة ساعة كاملة هو يحفر. وين مدير القاعة؟ وين عدم المؤاخذة؟ وين التصرف في الموضوع؟ بحكي لي تقريبا ساعة كاملة لبين ما وقف.
1: طيب مامون تسمح لي بشغلة واحدة معلش دقيقة قاطعك، يعني ممكن هاي تكون حالة فردية المدرسة معلش بدي اتجاوزها وياك، انا بدي اسالك الان كولي امر، شو رايك بنظام السنتين؟
0: سيدي نظام السنتين انا لو بدي اطلع على المؤاخذه السلبيات تاعه، يعني انا من الناس اللي ذاكرته مش طويل، لكن بقدر اطلع لك فوق 7-8 نقاط سلبيه في هذا التوجيه ونظام السنتين. يعني على المؤاخذه هذا اللي 2008، انت لو بدك تغير نظام عندك في الاذاعه او في اي مكان، في شيء اسمه التدريج، خصوصا اذا انت بتعامل قدرات مختلفه لازم يكون تدرج فيها، ما يكون شيء بكامل شامل على حتى الطلاب تقدر تستوعب، الناس الاهالي تقدر تستوعب، والسوق يقدر يستوعب، والعالم يقدر يستوعب. احنا بلشنا في هذا النظام قبل سنتين بتغيير كلي للمناهج، غير المناهج انتفخت بشكل مش طبيعي وحشو زائد وكلام كثير فيها وصعوبه. تمام، وهي المناهج تأخرت أصلا حتى نزلت على الوزارة، داوم الطلاب في أول الثانوي المرحلة الأولى من التوجيهي قبل ما تنزل الكتب على المدارس، وطبعناها إحنا كأهل من موقع المركز الوطني لتطوير المناهج في المكتبات وعطيناها لأولادنا، لا الطالب قدر يحضر بشكل مسبق أو بشكل جيد، ولا الأستاذ ولا غيره من المصاد كانوا قادرين يحضروا بشكل متأخر. تمام، هذه المناهج الجديدة كان فيها أخطاء، وهذا الكلام موجود بكتب رسمية من وزارة التربية، صححوها بعد 2-3 بعض الأخطاء، يعني بعد ما الطالب تجاوز وحفظ معلومات رجعوا يصححوا فيها في هذه الأخطاء. تمام، امتحاناتهم الطلاب الأول ثانوي خلصوا بشهر 8، يعني أعطوهم فقط استراحة ما بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية أقل من 20 يوم يستريحوا. طب طالب أنت نظام جديد وأتعبته ونهاج تأخر عليه، أخرته كمان ما أعطيته حقه في عطلة. تمام، نظام الحقوق سيدي هذا اللي أعطوهم إياه. طب إحنا وين العدالة بينهم بين 2007 وما قبلهم؟ أنت طالب دخل على عمر 15 سنة، أهله اختاروا له ما اختاره للأمانة، دخلت صحي أو هندسي، طب أنت هسه على المؤاخذة أنا لو أدخل على المستشفى 10 أيام بطلع بلاقي العالم متغير. أنا أحكي لك شغلي، أنا مهندس في مايكروسوفت تمام؟ بحكي لكل طالب دخل نظام معلومات مع الذكاء الصناعي عيد النظر في مجالك، قاعد الشركات بتروح العالمية كل سنة بتروح 10-15,000 موظف بسبب الذكاء الاصطناعي. طب أنت واحد دخل في سجن عدم مؤاخذة من الدراسة قبل سنتين بدك تحاسب على اختيار سواه وهو طفل قبل سنتين، ما العالم بتغير كل يوم. هلا دخل ابن الجامعة على سبيل المثال ما عجبه الحقل اللي هو دخله الصحي، بده يغير على سبيل المثال يروح على المجال الهندسي، ما بتقدر. ليش طيب؟ ليش الظلم هذا الكلام؟ ليش ما يقدر؟ احكي لك شغله،
1: تعرف شو المشكله؟ المشكله انه ما بيقدر صح، وروح عليهم قول لهم علقوا بعض التخصصات بالجامعه اللي اليوم كل سنه بنخرج فيها 400 و500 و300 طالب بدون وظائف، بتقول له علقوا للتخصص، يعني مش تلغي، علقوا وقف، لا تستقبل فيه طلبات للطلاب. تفشوا واحد من الوزراء شو قال لي يوم؟ قال لي وين اروح بالدكاتره؟ قلت يا زلمه عشان 10 دكاتره بدك تضلك كل سنه يتخرج 200 طالب وما يتوظف؟
0: لا حول ولا قوه الا بالله. سيدي كمان يعني في نقطه، هلا اللي حط النظام 2008 هذا، بس ملاحظه تسمح لي اخيره، يعني مادة الرياضيات مادة أساسية للطلاب اللي حابين يدرسوا خارج المملكة. صحيح. يعني بتروح على الجامعات الكبرى بقول لك بدي رياضيات، بديها شهادة، بديها علامة. صحيح. بعد ما أثرنا ضج وتواصلنا مع
1: رجعوها،
0: دخلوها، رجعوها امتحان مركزي ناجح راتب، يعني هلا متروكين للحظ انه تقبلهم الدول برا او لا. ماشي. وغير هيك رفعوا معدل القبول في النقابة للطب وطب الأسنان من 85-90. ماشي. ليش كل هالتغييرات على الجيل هذا؟
1: ماشي. حرام هذا ماشي الجيل. بدي اخذ اتصالات بس يا اخوان، والله اتصالات كثيرة، يعني حظنا اخونا مأمون وطولنا معاه، يعني نحاول ما استطعنا لسبيله نعطي الملاحظه ونكمل بالحلقه. عبد الله صباح الخير.
2: صباح النور.
1: هلا خيو تفضل.
2: يعطيك العافيه استاذ عامر، معك الدكتور عبد الله رباب عامر جامعه اليرموك.
1: يا هلا يا دكتور عبد الله، تفضل دكتور.
2: الله يكرمك. انا اتحدث الان كاكاديمي اطلع على من هذه السنتين ونظام السنتين، واتحدث بصفتي ايضا ولي امر طالب عانى هذه المعاناه.
1: ممتاز.
2: بداية يعني سمعت كلامك الطيب، يعني أنت دائما هذا معروف عنك.
1: الله يكرمك يا دكتور.
2: أنك تتحدث بلسان الشعب الأردني الذي يعاني في كثير من الأزمات، وهذه أزمة التوجيه إن صحت تسميتها.
1: صحيح.
2: وصدق من سماه توجيعي وليس توجيهي.
1: توجيعي.
2: نعم.

0: الآن يعني هذا التوجيه أخي عامر، أول ما طرح ونظام السنتين تم الترويج له للأهالي أننا نريد إراحة الناس من معاناة التوجيه،
1: صحيح،
0: وتخفيف الظروف النفسية
1: والضغط
0: على الطلاب،
1: صحيح.
0: الآن بدأنا نتفائل، وفعلا ابني دخل في المجال الصحي متفائلا في الحقل الصحي،
1: جميل.
0: بعد ذلك عندما رأينا المناهج وكثافتها يعني انصدمنا، وحقيقة في السنة الأولى لم يستطع الطلاب إنهاء المناهج في مدارسهم، فاضطروا إلى إكمالها عن طريق المنصات والمدرسين الخصوصي.
1: تمام.
0: استجيب لطلبات كثيرة بحذف بعض الوحدات من المواد لكثافتها.
1: ماشي.
0: السنة الثانية عانينا نفس المشكلة في الكيمياء، وحدات طويلة، في الأحياء نفس الشيء، في الإنجليزي المتقدم 10 وحدات، يعني لعلك اطلعت على طبيعة المنهاج وكثافته. وهذا كلامي أنا أستاذ شريعة، لكن هذا كلام المتخصصين في الكيمياء والأحياء والإنجليزي، لدرجة أنني تواصلت مع أحد مدرسي الخصوص الإنجليزي يقول أنا ما بقدر أكمل، يعني حتى امتنع من بداية السنة، قال كثافة المادة منعتني من التدريس خصوصي هذا العام
1: لأنه ما بيقدر يكملها.
0: ما بيقدر، فقال أنا لا أحب الفشل.
1: طب هذا المعلم يعني من المعلمين المتميزين؟
0: نعم جدا، وله سمعة كان في منطقة إربد، لكنه امتنع وقال إذا بدأت بتلخيص المادة لطلابي وتقديم دوسيات لهم لن أستطيع.
1: طيب.
0: وطالبنا وطالب الكثيرون بحذف شيء منها، لكن في السنة الثانية أبت وزارة التربية والتعليم عن حذف، ورفضت حذف أي وحدة من وحدات المواد بالرغم من كثافتها وإدراكهم لذلك لعلهم.
1: ماشي يا دكتور عبد الله، بارك الله فيك. الأستاذ مروان تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: وصباحك يا سيدي.
2: الله يعطيك العافية على البرامج الرائعة، بتمنى أن هذا البرنامج وخاصة هذا الموضوع يظل دائم مستمر عندك حلقة.
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله.
2: لأنه فعلا هذه قضية بتأرق كثير من البيوت الأردنية صراحة.
1: يا سيدي مليون أردني بتأثر فيها بشكل مباشر، مليون.
2: طبعا أنا طبعا خبرتي في التدريس 25 سنة، أنا تخصصت في القطاع الخاص والقطاع الحكومي.
1: أنت معلم أستاذ مروان؟
2: أنا معلم، نعم.
1: معلم أي مادة؟
2: أنا معلم بدرس مادة الحاسوب ومادة الرياضيات.
1: جميل، تفضل.
2: نعم. الآن من خلال مشاهداتي لمرحلة التوجيه، أنا صلي بدرس توجيهي من 2001.
1: 2001.
2: يعني خبرتي في التدريس 25 سنة تقريبا.
1: نعم.
2: مرحلة الخوف صراحة، وهذه حط تحتيها مليون ألف خط، هي اللي بتدير المرحلة، اللي هي مرحلة التوجيه.
1: 100% الخوف هو اللي بيدير المرحلة، صحيح؟
2: الخوف وإضعاف الثقة بالنفس اللي موجودة عند الطالب، واللي طبعا مصادرها متعددة، هي السبب الأساسي والرئيسي في مرحلة التوجيه صراحة.
1: طيب الحق على مين؟ معلش يا أستاذ.
2: نعم.
1: الأهل عليهم جزء؟
2: طبعا.
1: كمل.
2: الأهل طبعا متهمين. الأهل والمجتمع مرات ممكن يكون متهم.
1: نعم.
2: ولا تنسى برضو كمان في أطراف أخرى، أحيانا المعلم المدرسي ممكن يلعب دور كبير، إدارة المدرسة ممكن تلعب دور كبير.
1: صحيح.
2: لا ننسى الآن وجود المنصات التعليمية الخاصة، خلينا نقول بعض المنصات التعليمية أزمت هذه المشكلة بشكل أكبر. بمعنى الآن إحنا بنلاحظ إنه في بعض المنصات كل يوم بتنزل 5 ريالز.
1: صحيح.
2: محتوى هذا الريل بيركز على موضوع الخوف، انتبه، دير بالك، ادرس في الدوسيه، لا تضيع وقت، خليك معنا اول باول. يعني بيسيطروا على عقليه الطالب، يعني خلينا نقول اذا بتدور على غيرنا راح تفشل. انا صراحه لي حالات فرديه مع كثير من الطلاب.
1: يا رجل، يعني في منصه مثلاً من المنصات التعليميه يا استاذ مروان، كانت إعلانها يقول فكك من معلم المدرسة وتعال لعندي، مش راح تستفيد منه.
2: طبعا صدق، بصدق هذا الحكي. أنا عندي مقاطع فيديو يا أستاذ عامر، معلم في الفعاليات التعليمية اللي أنت أكيد سمعت فيها اللي بتصير في محافظاتنا. داخل هذه الفعاليات بيصير في تحريض مباشر ضد معلم المدرسة للأسف، وفي عندي مقاطع شاهدة على هذا الموضوع.
1: صحيح.
2: الآن لما يطلع لك معلم ويشكك في امتحان وطني ويوصفه بالامتحان الفاشل. في معلم منصة وصف الامتحان الوطني بالامتحان الفاشل.
1: يا أخي يطلع يعني يقول صعب، يطلع يقول اللي بده إياه، بس عن جد إنه يوصفه فاشل مصيبة.
2: طبعا انت كيف انت تشكك انت بقدرات الوزاره؟
1: طب استاذ مروان ممكن اسالك سؤال؟ بما انك معلم صار لك 25 سنه، ليش زمان كنا نثق بامتحان الثانويه العام اكثر من اليوم؟ يعني ليش زمان لما كنا نروح على الاهل نقول لهم انه اسئلته صعبه يقول لك انت اللي مش قاري، بدهم يجيبوا اسئله من برا الماده؟ يعني اليوم ليش تغير هذا المفهوم؟ ليش اهتزت الثقه بامتحان الثانويه العامه او بامتحان الوزاره؟
2: كنا واقعيين يا أستاذ عامر. إحنا في الزمانات عفوا مين اللي كان يحتاج ويعترض؟ إنه في النهاية كل طالب عارف شو قدراته وعارف هو شو قدم. ولكن أنت دور الآن السوشيال ميديا صراحة الآن إحنا قاعدين بنشوف إنها هي في حرب ومعارك مرة ضد وزارة
1: تنافس التربية. تنافس صحيح صحيح صحيح.
2: ما في أدوات، في أدوات الآن هذه المنصات تستخدم، مش أداة، تستخدم عدة أدوات وبشكل يومي وبتتفنن في استخدام هذه الأدوات، لأنه الآن العدو الرئيسي للمجتمع وللأهل وللطالب هي وزارة التربية والتعليم صراحة. يعني هذا اللي عزز هذا المفهوم صراحة السوشيال ميديا والريلز اللي أنت قاعد بتشوفها أستاذ عامر.
1: شكرا يعني يا سيدي، شكرا. صحيح يعني صحيح صحيح، انا معك، انا معك استاذ مروان، انا معك ماشي. الان في نقاط، الان صار في منافسه انه تعال انا افضل من هنا، هذا المعلم عندي احسن من المعلم اللي هناك. معي مصيب، ومصيب تفضل يا مصيب.
3: السلام عليكم، يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك يا ريم مصيب.
3: يا اخوي انا عندي طالب 2008 امبارح خلص احياء قدم، طبعا روح ابني فاعي عياط. وعندي بنت 2009 يعني خميس اول امتحان.
1: يلا الله يقدرك، بدك تقولي لك كمان سنتين توجيه، شو بدك تسوي يعني؟
3: طيب الله المستعان. بس انا بدي اداء يعني، انا ماشي الوزاره مش راح تظلم حدا، وعارفه انه هي وعارفه انها هي راح يعني تدير بالها على الاولاد، وانها راح تحط زي ما تفضلت انت بالاسئله من الكتاب، وراح تراعي الفروقات ماشي. بس هل اخذت اعتبار انه الاولاد قعدوا سنتين بالبيت لما كانت في كورونا؟ حتى الولد الشاطر مستواه تراجع، في كثير مواد يعني زي مادة رياضيات، مادة متراكمية، المواد التأسيس تبعتها اللي كانت بصف الثامن والتاسع أولادنا ما أخذوها. لما أجى الولد يدرس توجيهي صار بده تأسيس بالأول عشان يدرس المادة. يعني ابني أنا رياضيات متقدم، والله الله بيعلم ينجح ولا ما ينجح.
1: لا إن شاء الله غير ينجح، بس أنت اللي تفضلتي فيه أيام كورونا ترى ممتازة، لأنه سنة كورونا الواحد فتح الكتاب لأمهات اللي كانوا نحلن، وإجى التوجيهي سهل جداً. وإذا بتتذكروا جابوا ميات، وإحنا أي منظومة تعليمية جديدة أو أي نظام جديد شو بنعمل أول شيء؟ بنسهله. ليش بنسهله؟ عشان ننجح الفكرة. وليش ننجح الفكرة؟ عشان نقول تجربة رائدة، استنى عليها سنتين وشوف. سلمة صباح الخير يا سلمة.
4: صباح النور، يسعد صباحك أستاذ عامر، صباح جميع المستمعين.
1: وصباح الخير يا عمي، أنت توجيهي يا سلمة؟
4: نعم أنا توجيهي من جيل 2008.
1: 2008
4: نعم.
1: كيف الامتحان كان؟
4: في البداية امتحان الأحياء امبارح كان امتحان مليء في القدرات العليا. هذا كلام نسبة كبيرة من الطلاب. وكمان برضو نضيف انه زحم مواد مادة الأحياء وهي تعادل 9 وحدات مقارنة في السنوات السابقة، زادت على الطالب زخم، انه الطالب وصل في المرحلة انه بطل قادر يجمع ليالي الامتحان، صار يدخل على الامتحان يحس حاله مش قادر يتذكر إيش هو درس. بس أنا اليوم طبعا أكيد أنا مش طالع أحكي باسمي لحالي، بجيل كامل، جيلي الجيل المظلم، جيل 2008 اللي تعرض لظلم لم يتعرض له أي جيل.
1: شو هو الظلم يا سلمة؟ شو هو الظلم اللي تعرضت له؟
4: نعم، لما معالي وزير التربية والتعليم المحترم يطلع ويحكي إحنا بدنا نطور العلم، نقسم التوجيهي على مدار سنتين. هل التطوير معناه تدمير جيل كامل؟ التطوير معناه أنه نتحول لجيل محطم نفسياً قبل ما يدخل لقاعة الامتحان؟
1: كيف؟
4: الوزارة، نعم الوزارة خاضت فينا معركة، وكان الهدف مش أنه نقيس فهم الطالب، الهدف أنه نعجزه وجيل حاقد على المنظومة التعليمية بسبب قرارات تخبطية بتطلع بليلة وضحاها وبنتفاجأ فيها صباحاً، ودمروا طموح شباب وبنات كان كل حلمهم أنهم يفرحوا أهاليهم. بالنسبة لمواردنا أستاذ عامر،
1: سلمة أنت من المتفوقات صح؟ أنت من المتفوقات؟
4: نعم.
1: انت شاطره بالمدرسه؟
4: نعم انا من المتفوقات.
1: لانه حديثك يدل على ذلك. والله يا عمي سلمى يعني اختيارك للمصطلحات وترتيبك للجمل وطرحك واضح انك متفوقات. بس بدي اسالك سؤال كثير مهم يا سلمى بما انك من المتفوقات. بهمني هذا الموضوع.
4: نعم.
1: انت قلتي بانه مليء بالقدرات العليا للامتحانات مزبوط؟
4: نعم صحيح.
1: طيب
4: نعم.
1: اليوم انت كطالبه عشتي سنتين توجيهي.
4: صحيح.
1: طيب الك اخو اكبر منك؟
4: لا الي اخو اصغر مني جيل 2009.
1: كويس. يعني انتم ما جربتوا يعني انا قصدي بالبيت ما كان عندكم تجربه العام الواحد فقط؟
4: لا لا انا اول تجربه.
1: طيب شو رايك بهاي التجربه؟ السنتين خففت عنك سلمى؟ خلتك توزعي الدراسة بشكل صح، إدارة الوقت بشكل صح، تقرأ الوحدات والكتب بشكل صحيح؟ أعطينا تجربتك بالسنتين لأنه الأساس هو الطالب. تفضل.
4: تمام. في بداية السنة الأولى كان معانا الأربع مواد المشتركة اللي هي اللغة العربية، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن واللغة الإنجليزية.
1: صحيح.
4: تمام. مواد السنة الأولى يعني نقدر نحكي الطالب كان بيقدر يجيك فيها فل بالراحة.
1: ماشي.
4: تمام. مين ندخل على السنة الثانية؟ أنا كطالبة حقل صحي كان معي أربع مواد اللي هي الكيمياء، الأحياء، اللغة الإنجليزية والتربية الإسلامية. كانت مواد زخمة بطريقة مرعبة جدا جدا. يعني أنا كل امتحان كنت أدخله كنت قاعدة بخسر حلمي شوي شوي، وهذا كلام الجميع من يعني زميلاتي وطلاب تم الأخذ برأيهم إنه الطالب قاعد كل يوم بدخل على الامتحان بيكون حاط بباله طموح هاي الامتحانات. وطلع بحكي لك أنا مثلا امتحان الأحياء امبارح جميع زميلاتي وأنا منهم دخلنا على الامتحان على أساس نفوت نضبط نفلل بالامتحان بدل امتحان الكيمياء. طلعنا من الامتحان انهيار تام في الطلبة. الامتحان كان لا يراعي أي فروقات فردية. المادة الزخمة أنت لما تحكي لي 9 وحدات أحياء، 7 وحدات من الكيمياء، 10 وحدات إنجليزي متقدم تصنيفها على كتاب اللغة الإنجليزية من الخلف C2. هاي C2 تدرس الطلاب الاختصاص في اللغة الإنجليزية في جامعات. في جامعات على أي أساس بحطونا مستوى إنجليزي في هاي الزخامة وصعوبة المادة لطالب توجيهي؟
1: لو كانت سنة أفضل
4: طبعا أكيد، وأنا مع نظام السنة الواحدة وما عندي أي مشكلة أدرس 8 مواد في السنة ولا أدرس مواد في هاي الزخامة لأول. طيب. مرة أنا بشوف كمية الزخامة هاي صراحة.
1: طب أنت بتعرف أنه نفسية الطالب لها دور أساسي ورئيسي
4: طبعا
1: في أنه يدرس مزبوط؟ الجو العام طبعًا. بالبيت، عدم الضغط، عدم التهويل كمان له دور أساسي حتى الطالب يدرس. إدارة الوقت لها دور أنه الطالب يدرس مزبوط؟ سنتين نعم. بتحسيه أنه مملات توصل لمرحلة بتقولي مليت
4: جدا؟ يعني أنا على بعد السنة الأولى في السنة الثانية يعني كان يمر علي أسابيع أحكي لأهلي أنا مش جاي على بالي أدرس، ما لي نفس أدرس. وهذا يعني كنت أفكر حالي لحالي لحد ما أشوف طلاب كثير من جيلي بيحكوا لي أنا مش قادر أدرس، مش ما لي نفس، مش إنه أنا مش إنه يعني بديش أنجح. ما لي للطالب نفس يدرس. الطالب بيحكي أنا صار لي سنتين بدرس، كيف أضل سنتين أدرس توجيهي؟ يعني إحنا بعدين كل ما نطلع نحكي للوزارة مثلا نصرخ ونتكلم إنه الامتحان صعب والامتحان فيه ظلم لا يراعي الفروق، بطلع بحكي لك الأسئلة من المنهاج وراعة الفروقات الفردية. صحيح أسئلة جيلنا هاي السنة جاءت جميعها من المنهاج وأنا بضمن لك هذا الكلام، لكن لما أنت تحط لي مادة في هاي الزخم وتحكي للطالب خذ معاك هاي كل المواد معك سنة كاملة روح ادرسها، زي ما تكلمت قبل شوي إنه إحنا بطلنا قادرين يعني نلم كمية المناهج الضخمة هاي.
1: شكرا يا عمي، شكرا عمي والله يوفقك. بس أنا بدي أشير لشيء واحد يا إخوان. أنا بدي أتحدث والإخوان التربويين كمان ممكن يساعدوني. يا إخوان اليوم إحنا بعصر السوشيال ميديا، بعصر السرعة، يعني الطالب اليوم بطل يقدر يحضر حصة كاملة مدتها 40 دقيقة. البعض قال لازم تتخفض. ليش؟ لأنه عايش على الريل. أحد الأصدقاء قال اعطيت بنتي صورة إلي قديمة، صورة على كرتونة، صورة على كرتونة. قلت لها وين بابا؟ قالت صارت تحرك أصابعها على الصورة على أساس بدها تكبر الصورة، صورة ورقية. هذول الأولاد الصغار تخيل وين بيفكروا. وهذا الجيل الصغير ترى ما زال جيل عاش وكبر على السوشيال ميديا وعلى التوقيت القصير، بطل إله نفس يطول بالقعدة. الثلاث ساعات اللي كانوا يقعدوها بالامتحان في منهم بيقول لك طقت روحنا وفي منهم بيقول لك ما كفاناش وقت. محمد صباح الخير. تفضل يا محمد. صباح الورد.
5: محمد الزياد مدرس كيمياء.
1: يا هلا استاذ محمد تفضل.
5: الله يسعدك استاذي. المشكله في الثانويه او الاشكاليه في الثانويه التي سببها عامل واحد فقط
1: وهو
5: المعلم.
1: المشكله بالمعلم؟
5: المعلم لا تقول لي لا طالب ولا اهل، من هو بقود الطالب؟
1: اها
5: المعلم ولا انت؟
1: المعلم اللي بقود الطالب طبعا.
5: خلاص انتهينا. لا أهل ولا طالب ولا شيء. المأخذ فقط على الوزارة إنه مش لازم منطق مش منطقي إنه طالب 11 يمتحن ثانوية لسه الواعي عنده مش مشكلة إنه يكون عمره 17-18 يعني. وهذا شوفناه بالمدارس. ماشي أستاذي؟
1: ماشي.
5: اثنين، الحق كل الحق على المعلم. أنت إحنا مش ضد المنصات، أنا مش ضد المنصات.
1: طيب.
5: يعني معلم بدي يروح على الطالب على البيت بدي يأخذ لي 1000-1200 على الرياضيات، لا منصة 50 فصل أول 50 فصل ثاني وفي عروض بطلع لك بطاقة معاها قلم، بطاقة معاها تلفون، بجوز يعني بعيد الضحية يطلع لك بطاقة معاها خروف. منهم يعني.
1: لا حول ولا قوة.
5: الله يطول. الآن يا سيدي العزيز نيجي على معلمين المنصات، مش ضد تعطي مادة، ولكن إنه أنت بتشرح بمادة ولابس قميص المنتخب وبتقول مباراتي مع النمسا، يعني حال شو بدك في المنتخب أنت؟ خليك في المادة. فهمت علي؟
1: ما هو في بعض المدرسين بيقول لك إنه أنا بدي أعمل يعني جزء من النشاط حتى يظل الطالب معاي مركز معي، بطلع أنا وياه. لا
5: يا أستاذي، جزء من النشاط هو من المادة، مسحة على الماشي كذا، مش أمور بشتك الطالب. مش بطلع أنا زعلان عن مباراة برشلونة وهي إنه هاي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. خليني يا أستاذ واضحين، بدك الحل، الحل كالتالي. الوزارة تعمل دورة صيفية وشتوية، الكيمياء 7 وحدات، الأحياء 9 وحدات، دورة شتوية فصل أول، دورة شتوية فصل ثاني. هيك أنت تريح الطلاب.
1: سنة ولا سنتين؟
5: سنة.
1: شكرا أستاذ محمد. شكرا أستاذ محمد. شكرا. مين معنا؟ غالية. غالية صباح الخير.
6: يسعد صباحك أستاذ عامر.
1: وصباحك الست، تفضلي.
6: الله يسعدك. أنا طالب توجيهي 2008.
1: هلأ ممتاز يا غالية، تفضلي.
6: أنا هربت من الصحي، من اللغات، من التكنولوجي، من الهندسي بسبب زخامة المواد، ورحت على القانون والشريعة.
1: هربتي أنت؟ يعني أنت كان أنت كنت حابة تروحي على الحقل الصحي؟
6: أنا كنت حابة أروح على الحقل الصحي بزخامة المواد اللي كانت فيها، من كيمياء، من أحياء، من إنجليزي متقدم. هربت، قلت لا، إنه القانون الشريعة أساس إنه أفضل وأخف، وأنا طالب بتنجح. يعني مش فارقة عندي شو بالجامعة، أهم إشي لأنه إحنا عندنا أهل بدهم يشوفوا ابنهم ناجح.
1: صحيح.
6: فأنا هربت من الصحي ورحت على القانون الشريعة، انضربت بزيادة، بحكي يا ريتني رحت على الصحي، ما إحنا مضروبين مضروبين.
1: طيب طيب غالية، انتم ضربتوا ولا اجت اسئلة قدرات؟ خلينا نكون واضحين، يعني اسئلة فيها قدرات للطلاب، قدراتهم المرتفعة.
6: شوف استاذ عامر، امتحان العربي انا اخذت سنة كاملة في مراكز، رحت على الامتحان انا بدي افلل، انا استاذي حكى لي اقل من فل حرام. انت استاذ يعني اشطر مني بالعربي يعني بالمعنى.
1: طيب.
6: انا رحت روحت من الامتحان بتسألني والدتي غالي كيف، قلت لها اذا بنجح انا بدي اعلل 3 ايام.
1: اوف.
6: اه والله، من صعب لمستحيل، يعني هو مش امتحان قدرات عليا، انا القدرات العليا حليتها بس في اسئله مريت
1: طيب
6: عليها.
1: طيب خلينا اسالك سؤال ثاني.
6: تفضل.
1: ايهما افضل، سنه ولا سنتين؟ انتوا عندكم تجربه لسنه؟ لك اخو اكبر منك قدموا ولا سنه؟
6: انا طبعا عمر اكبر وحده.
1: انتوا اكبر وحده، معناته مع... طب شو رايك بالسنتين ولا السنه، ايهما افضل
6: طيب
1: للطالب؟
6: طيب جدا، يعني استاذ عامر انا خلصت امتحانات من هون مرضت، مرضت نفسيا جسديا، مرضت يعني تعبت وما حسيت، ما حصلت إيه اللي انا بدي اياه، انا بدي معدل. هسه صرت ادور على النجاح واحكي اذا بحمل ماده كليه انا ما بدي اعيد، انا مستعد ادرس كليه بس ما اعيد، لانه شفت شفت ملحمه، احنا كنا بملحمه مش بامتحانات.
1: شكرا يا عمي، الله يوفقك يا غالي، الله يوفقك ونجحك ان شاء الله، الله يوفقك. يعني يعني هاي كل الاتصالات، وين احنا اول باول بسمع قاعد من طلاب، من اولياء الامور، من استاذ مدرسه، من دكتور جامعه. هاي فيروز، صباح الخير يا فيروز.
7: صباح الورد، كيفك استاذ عامر؟
1: يا هلا، تفضلي.
7: بدي انا عندي نقطتين، اول شيء في بنت سيلفي مقدمه توجيه السنه هاي. انا متاكده انه راح تكون نسبه نجاحها كثير عاليه عشان اثبات نجاح الطلاب او اثبات النظام لاول سنه.
1: انت تعتقدي بانه نسب النجاح راح تكون مرتفعه حتى ينجحوا التجربه؟
7: زي نظام الفصول، نظام الفصول اول سنه طلعوا كل المعدلات ما شاء الله، ثاني سنه انا كنت من ضمنهم. وليدي 86 انزلنا بالمعدلات، يعني تخصصات بالجامعه ما بيطلع لنا الحمد لله يعني. بس بدي احكي لك، هو راح يكون نسبه نجاح كثير عاليه. بسال والدتها بقول لها ايش قدمت، بتقولي تاريخ بتقولي تاريخ بس مش عارفه كيف يتقدم. حتى الاهالي مش عارفين اولادهم كيف يقدموا للاسف.
1: مو يعني
7: ايش صار؟ ما بدهم الطلاب يدرسوا. احكي لك بالاخر ما بدهم الطلاب يدرسوا. انا عندي صف ثالث ودرس صف ثاني قبل السنه اللي فاتت.
1: انت معلمه؟
7: لا انا محاسبه.
1: ماشي
7: انا محاسبه.
1: كمل.
7: ماشي. عندي طالب صف ثالث قسما بالله العظيم انه رياضيات تبعهم انه جدا صعب من فكره لفكره من فكره لفكره. الطالب يعني والله العظيم يعني حتى الاهالي اول وثاني وثالث هذول مراحل التاسيس الاهالي كلهم بيعانوا من هذا الشيء. يعني بطل منهجنا منهج زي زمان. يعني احنا كنا ندرس ننسخ نكتب. هلا ما في كتابه. بيطالبوا المعلمين قال انه خلص ما يكتبوا يحلوا يعملوا كل شيء بالصف. طب انا مش بعرفني اذا ابني فاهم ولا مش فاهم.
1: طيب
7: ماشي يا فيروز ماشي. شو كنا نعمل؟
1: ماشي فيروز بتقول ماشي فيروز بيقول لك السنه راح تكون فينا على نجاح عالي بس لما نشوف وتنشوف مين بتم يقبلوا بالجامعات لانه نجاح كثير فالمعدلات راح ترتفع. الغايه كما تقول فيروز انه ننجح هاي التجربه السنتين. ورد صباح الخير يا ورد.
8: الله يصبحك بالخير. يعطيك العافيه اخي عامر.
1: هلا يا ورد تفضل.
8: اخي عامر انا طالب التوجيه 2008 في الحقل الصحي.
1: خلصت امبارح؟
8: نصنا امبارح.
1: يلا ان شاء الله بنشوفك على العلامات يا ورد.
8: الله يسعدك يا رب. انا طالب حصل على معدل 29 في السنه الاولى
1: ما شاء الله
8: من 30 الى طالب مش عارف مصيره في السنه الثانيه الى اين. صدقا
1: كيف
8: انا طالع انا طالع احكي عن قرارات متخبطه في السنتين من لما انت بلشت بالسنه الاولى تحكي لي امتحانك الالكتروني حولت لي اياه امتحان يعتبر امتحان عادي ورقي مشينا معكم حطيت زخم مناهج كبير ربنا اللي بيعلم فيه من 9 وحدات احياء من 7 وحدات كيمياء على مدار السنه على مدار السنه كامله بدك تقدمها بامتحان في 50 دائره غير الانجليزي. بدي دخلنا على امتحان الانجليزي اخ عامر تمام امتحان اللغه الانجليزيه كان عباره عن امتحان استنتاجي لا يحاكي الدوائر الموجوده في الكتاب ابدا. امتحان يعني انا طالب في السنه الاولى حصلت على 98% باللغه الانجليزيه في الانجليزي المتقدم اخفقت في بعض الدوائر. طب هذا اخفاقي مو تخبط من عندك. انا تقدمت لامتحانين من نفس الوزاره اضبط امتحان واعجب بامتحان هذا منطق.
1: طب ورد اسالك سؤال انت اكبر اخوانك؟
8: لا في عندي اخوانين قبلي كانوا
1: سنه
8: نعم على نظام السنه.
1: طيب ده سؤال واحد
8: حصلت اختي حصلت على 97 واخوي حصل على 94
1: ما شاء الله يعني متفوقين
8: متفوقين الحمد لله. بس شو استفدنا؟
1: طب ده سؤال لورد معلش بالله تجاوبني عليه هذا السؤال انا بهمني هذا السؤال. انا بنت اخوي توجيهي ماشي هاي 2009 انا والله ما انا فاهم نظامهم. انا اليوم انا عامر والله ما انا اهلك فاهمين علي فاهمين نظامك كيف فاهمين شو بتمتحن قديش نتيجتك ولا مش عامر. ولا مش زي التوجيه زمان كنا عارفين اليوم رياضيات بكره كيمياء.
8: ممتاز سؤالك جميل اخ عامر. الوزاره نفسها مش عارف النظام.
1: لا يا ورد كيف مش عارف النظام يا زلمه؟
8: اذا كان يجينا المشرف على المدرسه يعطينا محاضره تسال السؤال بقول لك بخليها المحاضره الجايه
1: حتى يجيب الاجابه.
8: مش ما بيعرف هو مش عارف. اخ عامر لو سمحت بدي احكي لك على على على على امتحان الكيمياء والاحياء.
1: تفضل.
8: امتحان الكيمياء كان في اسئله خطا.
1: كيف خطا؟
8: اسئله خطا والاساتذه طلعت وحكت. وامتحان اللغه الانجليزيه كمان وطلعت الوزاره صرحت انه في سؤالين خطا في امتحان اللغه الانجليزيه وانا براهن انه الاسئله كانت مش اكثر من سؤالين خطا. السؤال يحتمل اجابتين. طب ماشي انت في امتحان الاحياء امبارح امتحان الاحياء من صعب الى معجزه الهيه بحت. انا طالب عدت الماده مرتين وعدتها في ليله الامتحان. دخلت امبارح بلاقي اسئله مركبه. اسئله مركبه يعني الدائره فيها 5 افرع تقريبا.
1: طيب
8: يعني
1: لو نجي للمنطق انت جبت فصل الاول السنه الاولى 29 من 30 مزبوط؟
8: نعم.
1: تقديراتك كانت 29 قبل ما تطلع النتيجه قديش كانت تقديراتك؟
8: كانت تقديراتي من 29 إلى 29.3.
1: طيب تقديراتك لهذا العام؟
8: تقديراتي لهذا العام أنا ممكن أنزل عن 90.
1: لا إن شاء الله ما بتنزل. طيب أنت شو رأيك بالنظامين هذول 30 ب 70؟
8: نعم
1: شو رأيك بالنظامين؟ أول سنة عليها 30 علامة والسنة الثانية عليها 70 علامة، مزبوطي؟
8: يعني لما بدك تعمل نظامين، طب وزع المواد المشتركة مع المواد التخصصية على مدار السنتين.
1: يعني سهل بصعبة؟
8: يعني أنت لو رجعت لي مادة مثلا الإحياء على السنة الماضية وقدمت مثلا بدالها مادة التاريخ، يعني ممكن تعمل معادلة.
1: يعني بتسهل عليك، يعني بدال أنا ما أخذ أربع مواد مشتركة لا حط لي مادتين تخصص ومادتين مشتركات.
8: ومادتين مشتركة مزبوط، بس هم ما بدهم مش طلاب تنجح يا أخ عامر والله العظيم ما بدهم
1: طلاب. لا بدون ما تحلف ورد، لا تحلف حتى يعني، بس بتعرف الواحد دائما اللي قالوا ورد يعني من قهره، بزلمة جاب 29 من 30 يعني مش معدل بسيط. والله يا أخوان المشكلة إحنا بطلنا نفهم نظام التوجيهي. يعني الآن تعال اسألني شو هذا النظام، بقول لك سنتين، السنة الأولى 30 والسنة الثانية عليها من 70 علامة، الأولى مشتركة والثانية حسب الحقل. طب إذا إنه أنا بدي أعطيه الحقل هو يختاره من الأول ثانوي، يا أخي وزع عليه، صعب بسهل. بعد الموجز، الله المستعان.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عين.
1: التاسعة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
2: لك عجاج.
3: لا
2: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. الجيش الأمريكي يشن ضربات جديدة على أهداف في إيران عقب مقتل جنديين في الأردن وفقدان آخر. ترامب يؤكد أن هدف الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وطهران ترفض التفاوض وتتمسك بمضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته في الجنوب اللبناني، والرئيس جوزيف عون يبحث في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار. 11 شهيداً بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
5: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
6: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
7: احنا معك على طول.
8: الان بلا عصر الهشم اللعب.
9: تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة اعلى، خطوات اقل، تصميم اوضح وتنقل اسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الان. يلا.

0: للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: بموسم الحماس والمباريات، الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين، الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
4: حميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
5: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
4: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
5: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
4: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
5: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
4: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
5: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
6: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
7: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
8: برنامج بصوتك. برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول. غد مشرق يبدأ اليوم.
9: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صح وخفيف.
10: لتعليقاتكم وآرائكم والمشاركة ببرنامج بصوتك مع عمرو جوب على الرقم 078-46-31. كما بإمكانكم إرسال رسائلكم الصوتية أو المكتوبة من خلال الواتساب على الرقم 078-46-31.

0: أسعد الله صباحكم من جديد، واسمحوا لي أن أرحب بضيفي المستشار والخبير التربوي الدكتور عايش النوايسي. أسعد الله صباحك.
1: صباح الخير أخي عامر، وصباح الخير للسادة المستمعين.
0: للأمان أنا كنت يعني حاط ببالي، بتعرف أنت لما ترتب البرنامج بتقول أنا بدي أعمل 10 دقائق 12 دقيقة مع الضيف وما إلى ذلك، لكن أنا وياك بدنا نظل لآخر البرنامج إذا تكرمت، وبدنا نأخذ الاتصالات من الناس، لأن الشباب بيقولوا الاتصالات مهدية. صحيح. والآن المشاهدات حتى يعني
1: والملاحظات كبيرة جدا
0: جدا، خصوصا من طلاب التوجيهي اللي الآن
1: 2008.
0: سؤال، إحنا مفهومنا للتوجيه تغير أول شيء؟ خلينا أسألك، مفهومنا للتوجيه تغير وليش؟
1: هلا إحنا دخل عندنا متغيرات كثيرة جدا على موضوع الثانوية العامة، إذا بدنا نقارن ما بين الفترة اللي إحنا تقدمنا فيها أو التوجيه اللي بالطريقة القديمة اللي هو العلمي والأدبي والأكاديمي، والمتغير اليوم اللي موجود عندك اللي هو الارتباط بالحقول وبالتخصصية اللي لجأت له وزارة التربية والتعليم بعد ما غيرت حقول التعليم ومسارات التعليم وركزت على المنهج اللي بتعلق بتوسعت في التعليم المهني اللي هو منهج بيتك اللي بيقوم على الجانب اللي بتعلق بالتطبيقات العملية اللي هي لها وزن تقريبا 70% من أداء العلامة النهائية على تقييم المشاريع، ولا يخضع لنفس النظام اللي هو نظام الاختبارات التقليدي اللي موجود عندنا.
0: طيب اليوم السنتين توجيه هذا شو رأيك فيهم؟
1: التوجيه، نظام التوجيه هو جاء الفلسفي جاء من هذا النظام لتخفيف عبء الثانوية العامة على الطلاب بدرجة أولى، وللتركيز على التخصصية بشكل آخر، بحيث أن الطالب لما يدخل الجامعة يكون جاهز مسبقا في المواد التخصصية الموجودة عندنا.
0: ظل غاية ثالثة ولا هذول الغايتين الرئيسيات؟
1: لا، هني تقريبا الغايتين الأساسيات، والتركيز على المتعلقات اللي بما يرتبط بمهارات الطلبة وأداء الطلاب. لكن
0: بدي أشيلها الثالثة، معلش.
1: كيف؟
0: بدي أشيل الثالثة، بدأ أحاورك بالنقطتين.
1: أنا جاهز.
0: هل السنتين خففين على العبء على الطالب أم لا يا دكتور؟
1: أول شيء خلينا نشرح بالبداية بجزئين هذه التغييب عن ذهن الجميع، أنه هو يسمح للطالب أنه يتقدم بنظام سنتين أو نظام سنة واحدة. يعني أنا طالب في الأول.
0: كيف يسمح له بسنة واحدة؟
1: لا يسمح، خلينا أكمل لك والآن راح تتضح هذه اللي ما حدا يعلم عنها نهائيا، اللي هي أنا طالب.
0: أيوة
1: اسمح لي عامر، خليني اشرح.
0: والله اسمع الدكتور تفضل.
1: انا طالب في الاول ثانوي، انهيت المواد الدراسيه ونجحت فيها مدرسيا، وما بدي اقدم هذه المواد في السنه الاولى في الاول ثانوي والحادي عشر، وبدي اقدم في السنه الثانيه في الثاني عشر مع المواد التخصصيه الثمان مواد، وبالتالي برجع باجل هذه وبقدمها في السنة الثانية، وبالتالي بصبح عندي نظام سنة واحد فقط، كأنه استخدمت النظام القديم الموجود. هذه موجودة في التعليمات.
0: يعني يحق إلي اليوم كطالب إني أقدم بق فقط لسنة بسنة واحد مش بسنة.
1: نعم نعم نعم نعم، هيك النظام.
0: لكن لا يحق لي أن أختار أكثر من أربع مواد.
1: لا، هي أنت بتقدم في موادك اللي المواد المشتركة في السنة الأولى والمواد التخصصية اللي في السنة الثانية، بتقدم في ثمان مواد. الثمان مواد كاملة في سنة واحدة تستطيع التقديم.
0: بقدر أقدم ست مواد بسنة ومادتين بسنة ثانية؟
1: لا، هذا ما بزبط.
0: إما سنة واحدة كلهن أو بتقسم على سنتين
1: الموجودات عندك. وترى يعني الطلاب سابقا عامر كانوا يلجوا إلى هذا النظام، يقسمه على سنتين، يعني يقدم مواد امتحان أربع مواد وثلاث مواد يخليه للفصل بعدي حتى يقدر يركز الموجود. هذول الأهالي كانوا يلجوا إلى النظام، يقدم على الدولة
0: حسب قدرات ابنه بالطالب.
1: حسب القدرات.
0: طيب سؤال، بالله بدي أسألك سؤال يا دكتور، كم عدد الأردن اللي بيعرفوا انه يحق لي اني اقدم الثمان مواد خلال سنه واحده؟
1: بجوز عدد محدود جدا جدا، لا يتجاوز عدد الاصابع، بجوز زملائنا في وزاره التربيه والتعليم، اداره الامتحانات والاختبارات والمديريات التربيه والمرشدين التربويه، المفروض انه هذا جزء من الارشاد اللي بتوجه لطلابنا الموجود، لكن هذا ضمن النظام ومتاح.
0: طب ليش انا اليوم عرفت الان منك؟
1: لأنه ما كان في، يعني للأسف هو التركيز كان على نظام السنتين لأنه النظام أسهل بالنسبة، وبدأ النظام جديد، وبالتالي ما كان في درجة واعية عالية جدا الواحد. لذلك هذه واحدة من الملاحظات الكبيرة جدا اللي كانت عند أولياء أمور والطلاب، أنه الوزارة عملت امتحان سنتين، هذا النظام سبب القلق والأرق، وهذا صحيح، يعني هو زاد من حدة القلق عند الطلاب، زاد من حدة الأرق، وفي بعض الطلاب النتيجة اللي في الصف الأول ثانوي سوت عنده أو عملت عنده ردة فعل سلبية، بجوز يعني إذا كان معدل ومتدني أو كويس كذا ما عنده. وفي ناس على العكس كانت له حافز اللي موجود عندك.
0: النقطة الثانية، دروح لك عن النقطة الثانية، النقطة الثانية اللي هي التركيز على التخصصية.
1: لا الآن أنت،
0: طب ما هو الطالب مش عارف شو بده يروح يا دكتور. خلينا نكون واقعيين، قديش عدد الطلاب العارفين انه انا بدي اروح ادرس طب؟ قديش عددهم من 196؟
1: انا لو انا وياك ندخل على غرفه صفيه الان في الصف الثاني الابتدائي والثالث الابتدائي، احنا خلينا نكون واقعيين.
0: ماشي واقع.
1: اسال الطلاب، اسال الطلاب شو بدك تصير. واحد بيقول لك انا بدي طبيب، واحد بيقول لك انا بدي مهندس،
0: صحيح.
1: واحد بيقول لك بدي انا بدي اصير في الذكاء الاصطناعي، واحد بيقول لك بدي اصير
0: مثل ابوي.
1: التوجهات موجوده عندنا اصلا، موجوده عندنا اصلا، موجود عند الطفل. اليوم جيل اليوم موجود واعي.
0: اسمح لي
1: بس احنا مرتبطين اخي عامر بتوجهات الاهل.
0: يا اخي اسمح لي،
1: بدي طبيب.
0: اسمح لي،
1: انا سامح.
0: اسمح لي، اسمح لي، انا بدي افوت انا وياك على طلاب الصف الثاني والثالث والرابع يا دكتور عايش. شو بدك تصير دكتور؟ انت مهندس. بتعرف ليش بيختار دكتور مهندس؟ لان المجتمع هو يعطي هال لهذه التخصصات.
1: صحيح.
0: مش لانه له رغبه. اليوم قديش عدد الطلاب اللي بيدرسوا طب بس عشان اهاليهم؟ مش لانه هو هواه بالطب، صح؟
1: لانه احنا بننظر للقيمه الاجتماعيه للتخصص اكثر ما بننظر للاثر الاقتصادي.
0: اذا مش تخصصيه اكثر ما هي رغبه.
1: لذلك وزاره التربيه ترجع الى الوزاره، لجات لنظام المحاصصه ونظام الكوته في التخصصات. الان عندك يحق لكل مديريه التربيه والتعليم في كل حقل تخصص 30% من عدد طلبتها لكل تخصص اللي موجود عندك. يعني أنا بدي حقل صحي على جيل 2010 لازم يكون عندي ما مجموعه 30% ما يتجاوز، طبعا وفق الأصل اللي هي اللي بسميها المعدل التراكمي، والرغبة بتدخل فيها لكن ضمن حصة محددة مسبقا حتى نضبط. لأنه إحنا في جيل 2008 الإشكالية وين صارت؟
0: وين؟
1: الإشكالية ما كان في تحديد لعدد الطلاب اللي أنا بدي
0: في الحقول.
1: في الحقول تركت على الحبل الغالب. لذلك إحنا بنعرف الأردنيين بدهم صحي، بدهم طب، لذلك تركز أغلب الطلبة اتجهوا نحو الحقل الصحي. لذلك شهدنا اليوم معاناة كبيرة جدا وردة فعل كبيرة جدا، لأنه 50% من الطلاب الحقول اتجهوا إلى الحقول اللي هي العلمية، لذلك ارتفع حدة الشكوى عند الطلاب في التخصصات المختلفة.
0: هل من المنطق أني أنا أدخل على حقل ولما أفوت على جامعة ما حبيت هذا الحقل بدي أغيره، اعقلت شوي ركزت شوي بدي أنتقل على حقل ثاني أمنع؟ ليش؟
1: لا تمنع. الآن
0: لا تمنع.
1: صدرت قبل يومين تعليمات أسس القبول في الجامعات الرسمية ضمن
0: قبل يومين.
1: قبل يوم ثلاث أيام تقريبا موجودة عندي.
0: كويس كويس. أنا والله ما قرأت بس مش مشكلة.
1: يعني قبل يومين أو ثلاث أيام صدرت، وبالتالي يتاح للطلبة اللي في الحقل الصحي كل التخصصات العلمية اللي موجودة بدلا من التمريض، الكيمياء، الفيزياء اللي موجودة.
0: بحق لهم الآن الانتقال.
1: نعم نعم، يعني مش بس طب وتمريض وبيدرس كيمياء فيزياء إلى آخره. وفي بتاح له أحيانا مسبقا أنه يعمل دمج في الحقول ما بين الحقل الصحي والحقل الهندسي، بس هذا بده اختيار مواد مسبقا من المواد الاختيارية حتى يقدر يكون عنده ضمان انه ياخذ مواد من الحقل الصحي والحقل الهندسي حتى يقدر يوسع هو نفسه من خياراته.
0: ليش التوجيه بالأردن بيختلف عن كل التوجيه ببلاد العالم كلها؟
1: لأنه احنا في متغيرات، احنا نظرتنا للثانوية العامة والمتغيرات اللي بتدخل عندنا، ما عندنا ضوابط للمتغيرات الدخيلة في الثانوية العامة. لا هو ما بيختلف عن النظام الثاني موجود عندك، كل الدول بتقدم ثانوية عامة واصعب منا بالمناسبة. يعني التوجيه المصري
0: بس الهالي
1: التوجيه المصري اللي بيهربوا ليه طلابنا منها انا بروح لي اصعب من التوجيه الاردني.
0: بس واحد. عليه الهالي كلها بالتوجيه المصري.
1: احنا منا بس احنا لانه ما بنتابعه، في ملاحظات لسه اشد واكبر من الملاحظات اللي احنا بنشاهدها عندنا اللي موجوده. لكن احنا المتغيرات اللي دخلت عندنا، يعني ادخل اليوم على السوشيال ميديا وشوف الاعلانات الموجهه لطلبه 2010 اللي لسه ما دخلوا الغرفه الصفيه وشوفها، شوف قديش ما
0: كويس.
1: حدث ولا حرج.
0: ماشي ماشي، ممتاز ممتاز. خلنا نحكي معك بكل وضوح وبكل شفافية،
1: وأنا سأكون صريح معك
0: وأنت وتربوي. الجميل بأنه إجاباتك تربوية، يعني أنت لا تجامل على حساب المعلومة أبداً.
1: أبداً
0: وأنا بدي أشكرك، بدي أشكرك على هاي النقطة على الأمانة. طيب سؤال يا سيدي العزيز، شو فائدة المدرسة اليوم لطلاب الثانوية العامة؟
1: المدرسة هي بتشكل الحلقة الأساسية المفروض اللي الطالب يلتزم فيها خلال العام الدراسي وتقدم له التعلم والتعليم، وبالتالي بيقدم له الكتاب المدرسي والمنهج المدرسي اللي موجود خلال ضمن الخطة الدراسية الموجودة له. لأنه الكتاب المدرسي اليوم مش مرتبط بنفس
0: الكتاب. ممتاز، هذا أنت قلت وحطيت بالنص المفروض.
1: نعم.
0: بالواقع،
1: بالواقع دخل متغيرات عقدت من مهمة المدرسة بشكل كبير جدا جدا جدا.
0: من سمح لهذه المتغيرات أن تدخل؟
1: المتغير أول متغير هو ما يتم تسويق له من عمليات تعلم وتعليم وأفضلية لسين وصاد على مواقع التواصل الاجتماعي وبإعلانات وبأبطال المواد الفلانية والبطل الفلاني وإلى آخره. وبالتالي بدأ العام الدراسي المنصات يا رجل بتبدأ العام الدراسي قبل ما يبدأ الوزارة. النواب احتجوا أن الوزارة قدمت العام الدراسي في 23/8 والمنصات قدمت العام الدراسي لجيل 2010 قبل شهر تقريبا الموجود عندك. وبالتالي الطالب لما يصل لبداية العام الدراسي أنت مقدم ليه تعليم مجاني خلال الصيف، منصات بتقدمه بالمناسبة الوحدة الأولى مجانية جر رجل مثل ما بقوله اسمح لي المصطفى.
0: لا لا طبعا
1: لما يجي الطالب للمدرسة بداية العام الدراسي بقول لك شو بدي في معلم الرياضيات وأنا ما أخذ على المنصة وبأخذ البطاقة وبأخذ
0: مين سمح لهذه المتغيرات أن تدخل؟
1: جزء منها الجزء
0: عدم التنظيم
1: بحاجة. نعم نعم بحاجة إلى تنظيم. وإحنا بجوز تكلمنا خلال الأسبوعين الفاتن وأنا بجوز وجهت رسالة لمعالي وزير التربية والتعليم تتعلق بهذا الجانب بإعادة النظر في تنظيم
0: عمل المنصات
1: وأوضحت لي وين الثغرات الموجودة في التعليمات وين إحنا ممكن نذهب مستقبلا حتى ننظم الدور وكيف ممكن إحنا كمان نفعل دور المنصات الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم.
0: كثرة تغييرات نظام التوجيهي وأحيانا في ناس كثير بتربط وأنت تعلم ذلك كذلك بكل وزير جديد بيجي بنظام توجيهي جديد. اليوم كل وزير اليوم اختلف، أنا أدرك تماما أنه اليوم اختلف، أنا بعرف أنه اليوم اختلف وبعرف أنه اليوم أصبحت منظومة وبتم يمشوا عليها عشرات السنين وما إلى ذلك، أدرك ذلك تماما. لكن اليوم لما تتواصل معي سيدة على الإذاعة وتقول لي بتعرف أنه السنة راح يجيب علامات نجاح كثير، بقولها ليش؟ بتقول لي عشان يأكدوا بدهم ينجحوا التجربة. أنت مع هذا الطرح؟
1: لا أشوف وزارة التربية والتعليم طول عمرها يعني بسوي تجارب. أنا بدي أحكي بقضيتين. القضية الأولانية اليوم في شريك أساسي الوزارة بالمناسبة حسب تعليمات المركز الوطني للمناهج والاختبارات 1/1/26 النافذة امتحانات دور الامتحان وإعداد الأسئلة وبناء بنك الأسئلة والاختبارات منها هي مناطة بالمركز الوطني للمناهج والاختبارات الموجودة عندك فيها. وبالتالي اليوم دور الوزارة أصبح دور التنظيم الموجود. الوزارة لا يمكن يعني الوزارة كل سنة إحنا يعني إذا تبعنا للمنح الطبيعي لنتائج الثانوية العامة من الثمانينات حتى تاريخ اليوم إحنا بنقول نتائج العلمي 63% ونتائج الأدبي 52 و53%. ونفس الشيء الحقول يعني لأنه في منح طبيعي جدا لتصنيف الطلاب عندك ضمن مستويات القياس والتقويم اللي موجود. وبالتالي لا يعني أنا الوزارة صح راح تكون مع أبناء الطلاب وبالتالي أي ملاحظة وأي شيء بتعلق بالاختبار أو أي خلل ممكن ظهر والاختبار مع العلم أنه عدد المخالفات اللي ظهرت داخل الاختبار 292 مخالفة اللي أعلنت عنها الوزارة بتدعوك أنه هذا امتحان منضبط ماشي. أو درجة انضباطه عالية جدا. لا أنا لست مع هذا الجانب من الوزارة حتى تنجح النظام والله بنروح حط
0: في دكتور الكلام. عايش مع هذا النظام أم لا ولماذا؟
1: أنا مع النظام لكن بشروط. الشروط أول شيء أنه إحنا ننظم العلاقة اللي ما بين المتغيرات الخارجية والعلاقة اللي بتتعلق بوزارة التربية والتعليم ونضبط السوق الخارجي الآن.
0: بسطة يا أخوي بسطة، أقول ننظم العلاقة
1: العلاقة ما بين المنصات حد من دور يا سيد العزيز ننظم هذا بسمي حاله في التعليمات. المنصة التعليمية هي بتتعلق بالتعليم مساند، أنت اليوم أخذ دور المدرسة وعلى الوزارة أن تحد من هذا الدور وتنظمها. القضية الثانية أنا المنهاج المدرسي لا يعنيني فيه الكم بقدر ما بعنيني فيه النوع، نوع المعلومات. أنت بتقيس مهارات، اليوم التعليم ما بقيس معرفة ولا بقيس الحفظ والتلقين الموجود عندك، هو تعليم بقيس مهارات. لذلك أنا على معلومة تامة ويقين أنه جيل 2009 و2010 المناهج اللي جاية هو تم أخذ جميع الملاحظات اللي وردت على طلاب جيل 2008 وأنا معهم.
0: يعني تجربة 2008
1: وأنا مع 2008 نعم
0: يعني تجربة
1: أظهرت نقاط ضعف وأظهرت نقاط قوة.
0: طب هل التجربة يصح أن تنعكس على طلاب بقولك إحنا انظلمنا و2008 انظلم 2009 ما انظلم؟ يعني هل يعني معلش يعني هل في المنظومة التعليمية العالمية وما بدحكي عن الأردن ماشي وانت إلك باع طويل بهاي التجارب العالمية
1: بتأكيد.
0: أنا بتسألك سؤال كثير بسيط، هل يحق أن اليوم أنا أعكس تجربة أو أعكس خلينا نقول امتحان ثانوية عامة يكون تجربة أولى اخذ منه الفيدباك انه لا سنتين لا بنعملها سنه بنحط رياضيات لا اشياء رياضيات
1: هي لا ليست بهذه الصوره لا يمكن توصيفها بهذه الصوره
0: اذا
1: يعني الوزاره عندها يعني الوزاره عندها طبقت انظمه من الثانويه العامه من السبعينات للثمانينات الى نظام المترك اذا بتتذكروا في 89 اللي موجود عندك طبقت الى اخره وما كان حجم هذه الشكوى ولا عمرنا تكلمنا انه والله هذه التجربه لا الوزاره بدها تنجح تجربتها بهذه الطريقه اللي موجوده عندك فيها يعني قبل التجربه كان في حمله وهذه الحملة توعوية للطلاب وبجوز يعني أنا راح أتعرض بعرف اليوم لانتقادات كبيرة جدا أنا يجب دائما يجب أن أقرأ يجب أن أستمع يجب أن أسأل يعني التعليمات إذا كانت التعليمات بسمح لي أنا كطالب إني أتقدم في نظام الامتحان في سنة واحدة أنا بجوز ندرة من الأردن مكان يعرفوا في هذا الموضوع
0: يا سيدي ما بيعرفوا الموجود أنا بقول لك
1: الموجود الموجود عندك وبالتالي أنا هذه واحدة من مثال بالنظام يعني هذا النظام موجود فيه أنا بتيح لي معناته كان في إيجابيات للنظام
0: لماذا لماذا لم يتم التسويق لا يعني انا لما اجي
1: انا كيف كنت اعرفه طيب
0: طب
1: انا كيف كنت اعرفه
0: يا اخوي انت تربى وتخصصك
1: طيب.
0: الى ذلك انا لما يكون عندي ولد توجيهي
1: طب ما عندي انا عندي 100,000 معلم في المدارس وعندي مدراء مدارس وعندي مدراء خاصه وعندي منصات تعليميه المفروض الكل قرا هذا النظام ولكل كتب فيه الموجود يكون عارف هذه النقطه اللي بتتعلق بالطلاب الموجودين هلا كل نظام له نقاط قوه وله نقاط ضعف
0: قولا واحدا أعطيني بالله الأهالي خلي الدكتور عايش إنه يشارك معنا بهذا اللقاء معي أم مهران صباح الخير يا أم مهران
1: حط هاي
0: طبعا
2: سيدي أستاذ عامر
0: وصباحك تفضل يا أم مهران سؤال
2: أنا
0: أنت عندك طالب توجيهي
2: عندي طالب توجيهي 2008 وعندي تجربة سابقة ل 2004 و 2003
0: سؤال كنت تعرف إنه يحق لابنك إنه يقدم السنة هاي توجيهي خلال سنة واحدة ولا لا
2: صدقا لم أكن أعرف أنا سمعت من دكتورك من ضيفك الذي كنا نتمنى أن يكون منصفا وليس مدافعا بالدرجة الأولى
0: ماشي مش مشكلة سجل نوت تفضل
2: أنا أتحدى يا أستاذ عامر إذا في ولي أمر أو المدارس أو المشرفين اللي أرسلوهم للمدارس كانوا بيعرفوا أنه الطالب بيقدر يقدم نظام توجيهي 2008 على سنة واحدة نتحدى
0: هذه نقطة يعني هذه نقطة ثانية مهران تفضل
2: النقطة الثانية اللي أنا بدي أحكي عنها بالنسبة لمواضيع الامتحان الآن الامتحان جيل 2008 أصبح قضية رأي عام دكتورك أو ضيفك الكريم بيقول إنه بالخطأ يعني يعترف بالخطأ إنه تجربة 2008 وسيتم معالجة ب 2009 و 2010 طيب أنا شو ذنبي كولية أمر ابني طالب توجيهي حصل على 29.5 بالمرحلة الأولى والآن ابني يعني 86-87 الآن أنا شو ذنبي إنه أنت تيجي تقول لي نعترف بالخطأ ب 2008 وراح نعالج ل 2009 طب الآن هذه القضية لابد من حلها بالدرجة الأولى هذه واحدة اثنين من زار المدارس من المشرفين التربويين الذين زي ما تفضل ضيفك الكريم بأنهم فهموا المعلمين وفهموا المدراء وفهموا هذا كلام أنا بالنسبة لي يعني أتحدى أنه كانوا يفهموه أنه يقدم على ثاني واحد
0: للأمانة يا أم مهران دفاع ليس دفاعا عن الدكتور هو قال الأصل إنه المشرفين والمعلمين عندهم هذه المعلومة ولم يقل إنهم علموا ما يدري الأمان

0: انه هذا سكتروز, هذا لاكتوز, هذا كذا, هذا رايحون السهم. يعني الان هذه كانت معاناه.
1: ماشي.
0: بالنسبه ايضا امتحان احكام امتحان الاحياء, يا استاذ عامر الله يخلي ولادك, خلينا
1: احكي والله لا خليك تحكي احكي.
0: بالنسبه للاسئله, الاسئله كانت مركبه وغير مرتبه, بمعنى ان السؤال الواحد كان يحتمل اكثر من اجابه. بمعنى الفرح فيه بده يجاوب الطالب شبكه بلازميه شبكه كذا. انا متابع ابني من الصفر, من الصف الاول حتى الثاني عشر.
1: واضح واضح.
0: الان خيار واحد, خيار اثنين, خيار بيجي على نفس الخيار بالنقطة ألف نقطة أربعة, هي كانت النقطة الحساسة بالإجابة الدقيقة لهذا الموضوع. الأسئلة المركبة كمان, إحنا جدول المواصفات اللي حكت عنه وزارة التربية والتعليم إنه جدول المواصفات يراعي القدرات العليا. الامتحان الأحياء وامتحان الكيمياء والإنجليزي المتقدم ما راعى القدرات العليا, لأنه كانت نسبة القدرات العليا امبارح بامتحان الأحياء 13-14 سؤال قدرات عليا, بينما الأسئلة الأسئلة المباشرة خمس أسئلة مباشرة.
1: أم مهران أسألك سؤال, بدأت أسألك سؤال, معلش معلش أم مهران. أنت شكلك مقدمة توجيهي معاه.
0: أنا بقدم توجيهي مع ابني, أنا ابني استنزف, أنا ابني راح كان على الامتحان الأحياء, بقول لي ماما أنا فتت بالحياة بالأسئلة من كثر الأسئلة ما كانت دقيقة وصعبة. السؤال
1: شكرا
0: ماشي ماشي. قراءة السؤال بده دقيقتين يا أستاذ عامر.
1: ماشي ماشي. حاضر حاضر حاضر, حاضر, حاضر يا أم مهران. شكرا لأم مهران وإجابات سريعة إذا تكرر.
2: أنا أولا ما بس أوضح للسادة المستمعين, أنا لست مناطقا إعلامية للوزارة ولست مدافعا عنها. أنا شارحا موضحا للنظام هذا النظام.
1: وأنت مستشار. ماشي جميل مستشار تربوي. وانت قلت بدك تتحمل قبل التنين.
2: ما جد وسيحة
1: منه وفينا نوايسة. ماشي ماشي. أم مهران تقول تقول تعني لماذا التجربة على ابني ب 2008 والتصحيح ل 2009, أليس ذلك ظلما؟
2: احنا تكلمنا عنه هذا تاريخيا. انت بتخضع اي منهاج, اي منهاج يا سيدي يخضع للتجربة. هذا يعني ليست فقط على جيل 2008, خضعوا ليه كل الطلاب والاجيال اللي سبقتهم اللي موجود عندك. قضية ثانية والمهمة جدا, ليش مستبقين النتائج؟ احنا نصبر لما نشوف نتائج ابنائنا الطلاب. ليش بنحاكم, ليش بنحاكم نظام وبنحاكم
1: نتائج؟ الطالب عارف شو قدم
2: يا سيدي, ماشي بنتظر للنتائج. انا ليس شرطا احيانا الطالب, هل هو حافظ كل الاجابات اللي جاوبها متاكد
1: منها؟ جميل. لكن بعض الملاحظات جوهرية عندما يكون الرسم في الكتاب ملون, لماذا لا؟
2: أنا معها أنا معها وأيد ذلك, أنه الورقة أصلا يعني الأصل فيه أن نظام الاختبار مثل ما تكلموا على بنك الأسئلة, وأنا بشكر اللي أثار المعلومة في البداية الموجود عندك. نعم. هو الأصل فيه أنه نظام الأسئلة من سنة 24-25 كانت التجربة في شهر 2 مفروض تشتغل, والوزارة جهزت تقريبا عندها على ما أعلم, وأنا كنت أحد أعضاء اللجنة الفنية كجهة من جهة داعمة للوزارة في الموضوع, 1000 قاعة اختبارية إلكترونية موجودة عندنا فيها. والآن الدور للمركز الوطني, يعني أصبح ليس دور الوزارة.
1: جدول المواصفات قدرات عليا مرتفعة جدا,
2: يعني هي كيف حاكمت؟ أنا لا أعلم كيف حاكمت أنه هذه الأسئلة, هل هي بنت جدول المواصفات؟ يعني نسبة الأسئلة الموضوعية 20-40-20-40-40, يعني 20 قدرات عليا, 40 متوسطة و40 سهلة اللي موجودة عندك فيها, وبالتالي تبنى القدرات على هم وموجود على اللي عندك فيها.
1: ماشي. عماد صباح الخير.
3: صباح الخير أستاذ عامر.
1: تفضل يا عماد. هلا يا أخوي. تفضل يا أخوي.
3: يا سيدي انا بديش اعيد نفس الكلام اللي حكوه الاخوان, انا معاك من الصبح على البرنامج. بس انا مشكلتي بوزاره التربيه والتعليم انهم عايشين في برج عاجي, يعني ما بيستمعوا لملاحظات الميدان, ما باخذوا تغذيه راجعه من الاهالي من الطلاب حول النظام او المنهج الجديد. يعني كل المعلمين من اول السنه لامبارح وهم يحكوا الماده زخمه, الماده طويله, ما حدا لحق يخلص المنهاج.
1: طيب سؤال عماد سؤال, انت ولي امر طالب مزبوط؟
3: نعم.
1: بتعرف انه ابنك كان قادر انه يمتحن بسنه واحده؟
3: والله ما بعرف, بس ما هو كمان انا ما بعرفش هاي المعلومه صراحه.
1: احنا الان عرفناها الله وكيلك.
3: لا بسيطه يا سيدي, مش مشكله, ما هو احنا المفروض انه نقسمنا على سنتين عشان يصير اسهل مش اصعب.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح.
3: يعني وضيفك بيقول انه الاصل في الموضوع انه تنميه المهارات عند الطلاب, بيركزوا على المهارات. بعديش حاطين بالانجليزي 10 وحدات وبالكيمياء 10 وحدات وبالاحياء 9 وحدات, ركزوا على كم المهارة يتقنها الطالب احسن من كل زخم البيانات هي والمعلومات.
1: شكرا يا عماد. شكرا يا عماد, اليس ذلك منطقيا ما قال؟ تفضل عماد, تفضل.
3: يعني امبارح انا بدي احكي, هلا بيحكي لك قدرات عليا, بيطلع مدير الامتحانات بيقول الاسئله من الكتاب. يا اخي لما معظم معلمين المدارس الحكوميه والخاصه, لا يعني ما بعرف ما بيتاخذ برايهم, يعني انه والله الاسئله في 40 دائره بدها تحليل وبدها بناء وبدها دمج بين فصل اول وفصل ثاني, مش معقول. يعني
1: ماشي.
3: يعني
1: ليش ماشي
3: ما بيسمعوا كل هالاراء هذه؟
1: ماشي يعني ماشي ماشي,
3: ليش ما بتاخذ براء الناس؟
1: حاضر تفضل.
2: أنا
1: هل وزارة التربية والتعليم تعيش في قصر برج عاجي لا تسمع لي؟

0: الناس ولا ملاحظاتي؟
1: لا لا لا أنا يعني لست مدافع عنها، لكن في قنوات اتصال يعني أنا إذا بدخل على المركز الوطني للمناهج مثلا، الجهة المعنية في الكتاب المدرسي والكتب المدرسية الموجودة، عندك وسيلة اتصال بإمكانك تزودها بالملاحظات اللي موجودة.
0: يؤخذ فيها مش مشكلة إني أزودها،
1: يؤخذ فيها نعم يجب أن يؤخذ فيها، بجزء ما يؤخذ فيها في اللحظة الآنية الموجودة فيها، لكن أثناء العام الدراسي صدر أكثر من تعميم دراسي بتحديد بناء على ملاحظات من الميدان والمعلمين بحذف أجزاء من الكتب المدرسية والمناهج. أنا لست بجزء تفاصيل كاملة، لست حافظ.
0: بقول لك إحنا لازم ننمي مهارات بعض الطلاب، مزبوط؟ الأصل بقول لك
1: تعرف شو الإشكالية،
0: نمي له مهارة مهارتين ثلاث ثمان وحدات. ليش
1: عامر؟ أنا لما أقدم امتحان إنجليزي متقدم، اسمه إنجليزي متقدم، أنا الإشكالية اليوم إحنا تعليمنا قبل الصف العاشر كان بيركز على الحفظ والتلقين اللي عند الطلاب، وخلال المرحلة الثانوية انتقلنا معهم من مرحلة إلى المرحلة التخصصية، وبالتالي أصبحنا بنركز ونقيس على المهارات العليا اللي إحنا بدنا لطالب التخصصي في القطاع الصحي. يعني الطلاب شوف في الأول ثانوي المرحلة الأربع مواد ما كان في شكوى، والاسبوع الجاي راح يقدموا طلاب 2009 وما راح نسمع شكوى اللي موجود عندك. الشكوى تجلت في السنه الثانيه اللي هي في القطاع في المواد اللي فيها التخصص، المواد الاربعه اللي بيقدموا فيها سواء في الصحي او في الهندسي والتكنولوجيا او الاعمال او القطاعات حتى العلوم الانسانيه واللغه العربيه كان شكوى فيها، لانه كان في هنا تركيز عالي على اتقان المهارات الموجوده لانه قاعد باهله لسوق العمل اللي موجود عندك. الان هذا تطلب في المنهاج ان انت تزيد من الزخم، لكن حقيقة يعني بجوز أنا مع أولياء الأمور ومع الطلاب إنه الزخم كان عالي جدا، المفروض إن إحنا يعني زخم المنهاج
0: كان أخف
1: وبالتالي ركزنا بشكل أكبر. أنا متفق معه مع الملاحظة، لذلك أنا تكلمت إنه الوزارة الآن راجعت وأخذت بهذه الملاحظات وعدلت في منهاج 2009 و2010 اللي راح يدرسوا في الصف الأول ثاني جيد.
0: أستاذ زهير صباح الخير.
2: الله يصبحك بالخير.
0: أستاذ زهير أنت معلم من 40 عام
2: تقريبا، نحن من 87.
0: ماشي تفضل.
2: يا اخي هذا النظام يعني انتم هون عملوه على سنتين يعني مثلا اول شيء في فشل اللي هو انت بهات عطى الطلاب بقاعد مواد دراسيه في المدرسه سواء الحكومه او الخاص من ضمنها الكيمياء الرياضيات الفيزياء الاحياء بالاضافه للتاريخ التربيه الاسلاميه، المواد هاي الاربعه اللي بدهم يقدموا فيها.
0: ماشي،
2: روح على المدارس الطلاب نايمين بالحصص الثانيه، لا رياضيات لا كيمياء لا فيزياء لا احياء. شايف
0: ليش نايمين؟ ليش
2: طب ولا حكومه؟
0: ليش
2: لانهم مش ماده بده يقدم فيها توجيه سر. قاعدين بيركزوا لهم على ايش؟ على اربع مواد التاريخ، غير زخم ماده التاريخ، غير زخم ماده التربيه الاسلاميه، غير العربي، غير الانجليزي، ماده طويله جدا. يعني احد المنصات واحد شرح السنه هاي عن سنتين، يعني لما تدخل على منصة وبتشوف الحصص ذاته سنتين بدك تخلص معه وانت بعمل بالمنصة
0: سنتين بضلك معه،
2: يعني بالمنصة سنتين مش عارف قديش 180 ساعة بتطلع لك بعدين. يعني بتلخم الطلاب من أول إشي الكتاب المدرسي، وأنا كمدرس بنصح الطالب بالكتاب المدرسي، بيجيك بروح بجيب مثلا دوسية برد مكثف برد بنك أسئلة برد مش عارف إيش.
0: صحيح.
2: طب شو هذا؟ كم كتاب بده يحط قدامه يدرس الطالب؟
0: صحيح. ماشي تفضل.
2: ليش يا كده؟ ليش ينقسم على سنتين النظام؟
0: ماشي.
2: ليش تربك الطالب سنتين؟ في نظام أنا شفت بالإمارات صار من النظام مقدم، شايف؟
0: أيوة.
2: يعني صار توجيهي مثلا إيش عندك متقدم بسنة واحدة، وكنا بنصلح توجيهي ندرس توجيهي، بس مش لهالدرجة هاي، يعني الجهد على الطالب.
0: ماشي تفضل دكتور.
1: هي الملاحظه حكينا احنا انه النظام بيتيح للطلاب، انا معه يعني بتفق معه، النظام بيتيح للطلاب يتقدم خلال سنه، هذا مرونه، يعني انت بتقدر تقدم خلال سنه وخلال سنتين الموجود. الان الاشكاليه في النظام بالمناسبه هو التعليم من اجل العلامه، يعني اللي انت طالب يركز على المواد اللي راح يمتحن فيها مثل ما تكلم، وبيهمل المواد اللي للنجاح المدرسي، يعني بجوز يعطيها اهميه اقل موجود عندك، وبالتالي هذا النمط يعني شجع انه
0: معناته انه تعليمنا عشان العلامه مش عشان افهم
1: التعليم في الثانوي. احنا كنا الثانويين عامه معروف التوجيه، احنا بدنا المعدل، الكل بيدور على المعدل،
0: يعني على اساس بالعاشر احنا التعليم مش عشان العلامه،
1: يعني التعليم
0: وبالجامعة التخرج مش عشان العلامة، ولما نروح على سوق العمل
1: أنا تعليم أنا لأنه بتحكم.
0: بس أكمل لك ولما تروح اليوم بقولك يا عمي هذا حديث نظري لا يمس الواقع والواقع العملي بشيء، أنا بدي تعليمي يكون يوصل لسوق العمل أقل ما فيها.
1: ما هو احنا الان فتح سوق العمل موجود عندك في نظام التعليم المهني البيتك اللي موجود عندك وفي عندك اقبال، عندي 13,000 طالب ل 14,000 طالب الان ملتحقين فيه، لانه انت بتبحث عن سوق العمل الموجود عندك التطبيق، وبالتالي في هذا متروك لك انت الخيار، انا بدي تعليم اكاديمي او مهني اكاديمي وفي فروعه الصحيه او الانسانيه او المال والاعمال والتكنولوجيا، او بدي تعليم مهني موجود عندك فيه حسب اللي موجود عندك فيه. بس انا بدي اعقب على الملاحظه اللي حكاها الاستاذ اللي هي الأستاذ زهير اللي هي موضوع المحفظة، أنا معه واتفق تماما. يعني إحنا دخلنا الطالب في دوامة المنصات، بده يبدأ معاك أول شيء في الوحدة الأولى خلال الصيف مجانية، وبعدين بده يشتري البطاقة، البطاقة وده يشتري بعديها البطاقة لازم ليها دوسية، دوسية ملخص، الملخص له مكثف، المكثف له أسئلة متوقعة، أسئلة لحق بظل ولي الأمر، أضاف عبء مالي كبير جدا جدا على أولياء الأمور، بس بقى بده آيباد،
0: في نقطة مهمة،
1: بده خط إنترنت.
0: بس في نقطة مهمة وخطيرة يا دكتور، بتفقد الطالب الثقة أصلا بنفسه. تعرف شو هي؟ لما يطلع بعض الأساسي على منصات التواصل الاجتماعي وبتحدثوا عن صعوبة الامتحانات، والطلاب يقولوا إذا هذا الأستاذ العبقري، إذا دكتور الجامعة احتاج ساعة ساعة ونص يحل الإجابة.
1: طب
0: أنا
1: شيطن.
0: شو كطالب أنا شو بده ضل عندي؟
1: من شيطن الناس وشيطن الامتحانات على الوزارة هم المنصات يا غبا. أنا لما يتكلم عندي واحد يقول لي أنا والله برسب في الامتحان إذا بقدي فيه، أو الله لا يسامح كذا، والألفاظ اللي أنا سمعت أمس بالموجودة، على الرغم يعني من يضع الاختبارات هم أردنيين وخبراء تربويين ومشرفين تربويين في المدارس ولهم طلاب، يعني ما من يضع ابنه بجوز يكون خامس ولا سادس ولا سابع ولا عاشر ولا أول ثانوي، يعني مش جاي من برج عاجي ولا جاي موجود. لكن أحيانا أنه أنت تضع الوزارة في موضع، أنا لست مدافعا بالمدرسة ناطقا إعلاميا يعني حتى ما يفهم الناس، لكن نقل الحقائق كما هي، يعني أنت تتكلم أنه لا إذا ما جت الأسئلة من المتوقع تبعك وحققت أرباحك
0: الوزارة
1: هذه الإشكالية الموجودة، طلابنا بيتجهوا يا سيد العزيز إلى ما تقدمه المنصات وهمنا. أنا جاني أمس بجزء ثلاث رسائل من طلاب 2008 وأنا قادر أني أعرضها حتى أمام السادة المشاهدين. واحد منهم طالب قال أنا بشكرك لأنه أنا درست على الكتاب المدرسي وكان أدائي عالي في الامتحانات وأنا متوقع أن أجيب معدل عالي عالي جدا، بشكرك لأنه أنا بس حبيت أوصل لك رسالة، لا بيعرفني ولا شيء من على المواقع تابع الموجودة، وهذا الطالب بيمثل أعداد كبيرة جدا جدا من الطلاب الموجودة. نحن مع ابنائنا الطلاب ومع شكواهم ومع كل ما أثير من ملاحظات، هي أنا على يقين تام احنا بنوصل مباشرة لزملائنا في وزارة التربية والتعليم
0: ووزير
1: التربية شخصيا الموجود، وتستقبل كل الملاحظات.
0: أحمد صباح الخير.
3: السلام عليكم.
0: سلام ورحمة الله، تفضل أحمد.
3: يعطيك العافية. يعافية. والله بدي تعطيه وقت بسيط يعني حتى أوضح فيه. أنا ولي أمر طالب وأنا المهندس أحمد القرعان، بشتغل استشاري في شركة أجنبية من الطلاب اللي خلصوا التوجيه القديم سنة 1995.
0: تفضل.
3: طبعا تجربتي مع هذا التوجيهي أو هذا النظام الجديد أول شغلة أنه غياب التخطيط، وزارة التربية في غايبة عن التخطيط، والدليل أنه بيقولنا تجربة، أنك تحط جيل كامل تحت تجربة. هذه التجربة غير مخطط لها كيف؟ أول إشي، هل راعى هذا النظام عمر هذا الطالب؟ أول شيء الطالب لما يكون عمره 16 سنة، وفي منهم عمره يدوب وصل 16 سنة، هل هو واعي أو مدرك للشيء اللي بده يدرسه؟ أول شيء هذا سؤال أسأله للخبير الموجود عندنا.
0: ماشي. اثنين.
3: بحترم وبحترم قدراته.
0: اثنين.
3: الشغلة الثانية بالتخطيط، أنا قبل ما بلش التجربة لازم تكون كل عناصر التجربة عندي موجودة أمامي على الطاولة، وبعدين أبلش التجربة. يعني الآن منهاج اللغة العربية كم مرة تغير خلال ثلاث سنوات؟ منهاج 2008 يختلف عن منهاج 2009، يختلف عن منهاج 2010. اختلاف كامل، يعني خلينا نقول بنسبة كبيرة جدا.
0: ماشي.
3: ثلاثة، أنا لما بدي أحط طالب وبدي أكسبه مهارات، هل المهارات اللي بدي أكسبه إياها كلياتها راح تكون على حساب المواد الوزارية الأربعة؟ أنا قتلت جميع المواد الثانية ما عدا المواد الوزارية الأربعة اللي راح يقدم فيها الطالب امتحان.
0: يعني حصرت مهاراته. معلش، يعني حصرت يعني مهاراته بالمواد الأربعة. كمل.
3: نعم. الشغلة الثالثة، عدم اللي هو الدكتور اللي عندك بيقول لك حاليا بحترمه وبحترم آراءه، وهو مدافع بدافع عن عن عن رأي وزارة التربية، ولكن نحن كأهالي بدي أعطيك تجربة.
0: ترى اسمعوا شباب، بس
3: أنا الآن
0: أحمد والله الدكتور عايش انا بعرفه بشكل شخصي، يعني زلمه لا يدافع، رجل يتحدث بمفهوم تربوي. تفضل كمل احمد.
3: نعم.
0: تفضل مهندس.
3: خلينا أكمل لك شيء. هم الآن حطوا امتحان اللغة، حطوا مادة اللغة الإنجليزية. الآن لما تيجي تعمل مجموع لمادة اللغة الإنجليزية، أخ عامر تعرف إنها بتشكل 27.5 من معدل الطالب، 27.5% من معدل طالب التوجيهي. مادة اللغة الإنجليزية 100 في سنة بالأول ثانوي و 175 بالثاني ثانوي، لما تحسبن مع بعض 27.5 علامة على مادة اللغة الإنجليزية. إحنا بدنا إياهم يكتسبوا مهارات اللغة الإنجليزية على راسي وعيني، ولكن للأسف يا جماعة الخير أبنائنا فقدوا مهارة اللغة الإنجليزية. أنا بدي أضرب لك مثال، طلاب الأول ثانوي الآن أتحدى تحدي إذا في منهم يقدر يترجم جملة كاملة، جملة كاملة من الموجودة معهم بالكتاب. الآن أساتذة المنصات وأساتذة المدارس الآن بطلوا يركزوا على المعنى الجمل. أنت شفت الكلمة الفلانية حلها معناته راح يكون كذا، شفت always معناته simple present،
0: بسهم
3: مهارات. الآن أتحدى إنه جيبوا يا جماعة الخير، جيبوا عينة من طلابنا، أولهم ابني، أنا وأنا مستعد تجربة معكم، يخوض هذه التجربة في الميدان، وحاوروا باللغة الإنجليزية. لا يستطيع أن يتكلم اللغة الإنجليزية، ولا يستطيع أن يقرأ ويفهم اللغة الإنجليزية. ماشي. وهذا حاله، مش حاله، حاله حال جميع الطلاب.
0: شكرا مهندس، تفضل سيدي. غياب التخطيط.
1: بداية بدي أحكي بس عن القضية الأولانية اللي حكاها، أنا أشكر المهندس أحمد القرعان، يعني ملاحظاته اللي ماني قيمة، ولكن في البداية حكى بملاحظة هامة جدا، أنه أنا كيف بدي أجيب طالب عمره 18 أو 19 سنة وأقول له
0: 17 أو 16.
1: أنا بدي أسأل المهندس أحمد القرعان في 95 هو كيف قرر، وإحنا كيف قررنا اللي موجود عندك. الأسرة لها دور كبير جدا جدا جدا في بناء شخصية ابنك. أنا ما بدي بس ابني والله يروح على المدرسة ويجيب لي 99 و98 ومغفل الجوانب اللي موجود عندك، جوانب البناء الشخصي لازم عنده تدربه على القيادة والقرار واتخاذ القرار. اليوم في تأثيرات كبيرة جدا لها، هذا جانب. الجانب الثاني فيما يتعلق باللغة الإنجليزية، الإنجليزية في الصف الثاني. احنا بالمناسبة في تقرير في 24 وتقرير دولي، احنا عندنا ووزارة التربية والتعليم معترف فيه على مستوى الدولي في انه ضعف كبير جدا عندنا في مشكلة تعلم وتعليم اللغة الإنجليزية.
0: صحيح.
1: واذكر انني شاركت مع جهة دولية في اجتماع داخل وزارة التربية والتعليم، واصر الوزير عندما تحدثنا في الموضوع على أن هناك ضعف كبير جدا جدا، هذا لا ينكره أحد الموجود عندك. لكن عندما يتقدم الطلاب في اختبار لغة إنجليزية، أنت مختار بدك تدخل في تخصص صحي
0: يا دكتور،
1: وفي مادة متقدمة، ما خدها مادة متقدمة، إنجليزي متقدم
0: يا أخي، متقدم ولا مش متقدم. بدي أذكرك بشيء، زمان كانوا يقولون التعبير الإنجليزي تحط المرسل والمستقبل،
1: هاي الطريقة اللي درس فيها الآن، هاي المشكلة. هو كلامه صحيح.
0: طيب أنا صار لي 20 سنة متعلمها يا أخي، وهي أخذت 5
1: الآن. الآن ادخل على السوشيال ميديا وشوف كيف أساتذة المنصات بيعلموا الطلاب اللغة الإنجليزية. بقوله تعال للفقرة الفلانية من عندها، بس تبدأ هذه الكلمة، ابدأ واكتب كذا وكذا وكذا وكذا. الآن النمط التقليدي، احنا ربطنا فكر الطالب بفكر التحصيل المعرفي اللي موجود داخل الكتاب. الآن الإشكالية احنا ما بنقيس مهارات حتى في تعليمنا، يعني احنا بنعلم الطلاب احفظ ما داخل هذا الكتاب والاسئله راحته، لا نقيس، وما بنعلم الطلاب المهارات اللي انا اتعامل فيها مع ماتل. ما تكلم به المهندس احمد القرآن هو سليم 100%. طلابنا ضعيفين جدا باللغه الانجليزيه، حتى اللي في الجامعات، مش طلابنا اللي في المدارس الموجوده.
0: جميل.
1: وهذا بنلاحظه في سوق العمل اليوم موجود.
0: انتهينا من هذه المرحله الثانويه العامه، مقبلين على امتحان ثاني 2009 بعد اسابيع او بعد اسبوعين، والله ما اتاكد،
1: يوم الخميس.
0: سؤالي، ماذا استفدنا من هذا العام، من هذه المرحلة اللي هي أول سنتين؟ ماذا يجب علينا أن نفعل وماذا يجب علينا أن لا نفعل؟ بديش أقول لك أين أصبنا وأين أخطأنا. ها،
1: لا أنا فضل. بدي أول شيء، يعني هي رسائل مني ومنك، أول شيء لزملائنا في المركز الوطني للمناهج والكتب المدرسية، أنه إحنا يعني وأنا أعلم تماما أنهم الآن قيد المراجعة للكتب، الشكوى كانت شكوى أولياء الأمور من بعض الكتب اللي تقدموا فيها الطلاب، البعض 9 وحدات، اللغة الإنجليزية كانت 10 وحدات، أنه إحنا نرجع ونستمع للميدان ونستمع للناس ونجمع هذه الملاحظات، وبالتالي نبني مناهجنا، والآن هي قيد العمل، ونجمع هذه الملاحظات اللي تكثفت، وندرس المعاناة اللي كانت خلال تقديم الامتحانات اللي أظهروا هذه العدد الكبير جدا من أبنائنا الطلبة اللي احنا حريصين عليهم مثل ما هم في زملائنا في المركز الوطني، وأنه بالتالي نخرج بمنهاج مدرسي، منهاج عصري مرن، قادر انه يستجيب، قادر لحاجات الطلاب والمرنة
0: وغير مكثف،
1: المرونة والمهارة اللي احنا بحاجة لها، بعيدا عن يعني احنا
0: الحشو
1: الزائد والكبير جدا اللي موجود في الثانية.
0: هذه نقطة.
1: النقطة الثانية لزملائنا في وزارة التربية والتعليم والدكتور عزمي، وأنا يعني على يقين أنه يسمعنا وهو متابع جيدا لهذه الملاحظات، ظهر العديد من الملاحظات السلبية للاختبار. نحن بحاجة أنه نبدأ فيما يتعلق بشكل ورقة الاختبار ونمط الاختبار. إحنا بحاجة كأردنيين نطبق فكرة البنك الاختبارات الوطني اللي هو كان قائم على الخلاص من الفكرة الأساسية رعب بالثانوية العامة، وهذا النظام بتيح للطالب يقدم في الامتحان متى ما شاء دون الانتظار لعام أو لفصل دراسي. هكذا كانت الفكرة، أنه يبدأ مثل ما بنقدم اليوم لفحص السواقة، بأخذ موعد وبقدم، ما نجحت أسبوع هذا بأخذ موعد بعد أسبوعين موجود أنه تخرج إلى حيز الوجود. لأنه أنا كمان هو رسالة موجهة للمركز الوطني للمناهج والاختبارات، لأنه هو الجهة الآن المعنية في الاختبار، لأنه وزارة التربية والتعليم بصورة الجديدة اللي أقرت لمحطات تقويمية جديدة الآن بحاجة أنه إحنا نبدأ بهذه الصورة، وبالتالي البنك الوطني يخفف العبء على الناس، يخفف يتيح للطلاب الأريحية بأنه يقدم امتحان متى ما بده خلال العام الدراسي، ونعمل هذا يكون للطلاب 2010. وأنا رسالتي إلى زميل أولياء الأمور، والله إني أنا مع أبناء الطلبة ولدي أبناء مثل طبيعي. مع الجميع، لكن طبيعي. يعني أحيانا قول الحقائق و يعني بتطلب منا قول الحقيقة، حتى لو كنا يعني أحيانا
0: مش راضيين
1: أو نهاجم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأشكرك أخي عامر على هذا الاستضافة، ونتمنى التوفيق لأبناء الطلاب.
0: وأنا بدي أشكرك والله يا دكتور عايش، شكرا جزيلا. شكرا للدكتور عايش النواسي المستشار والخبير التربوي ضيفنا اليوم، وسامحونا اليوم أخذنا متابعات، لكن متابعات توجيه كانت مهمة. شكرا للنقاط اللي وضعته، شكرا أنك رديت على بعض الأخوة المتصلين، وإن شاء الله يأخذ
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك إني كنت من الظالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة، ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: وحميد، مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية، وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100%، حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات، بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم، معك بالصوت والصورة.

0: العاشرة صباحا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلاً بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 2 من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في المنطقة. الجيش الكويتي يفيد بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته في الجنوب اللبناني، والرئيس جوزيف عون يبحث في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار. 11 شهيداً بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون. إنجلترا تتغلب على فرنسا 6-4 وتحصد المركز الثالث في مونديال 2026.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: يا شباب كل واحد على سيارته.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها، مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نيزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشيتك.

0: يا صباح الخير
1: يا صباح النور.
0: يسعد صباحكم جميعا، يسعد صباحك رندا. يعني نقدر نحكي انا اليوم كثير حلو لانه اليوم اهلي هيك قرروا يرجعوني ايام المدرسه ووصلوني فكان هيك يا صباح مختلف. يسعد صباحهم، هلا هيك بكونوا بالطريق، ماما رايحه تفطر عند خالتي فبتحكي لي احنا رايحين على صباحيه، فبقول لها ماما شو هي الصباحيه؟ بتقول لي احنا هيك بنسميها صباحيه. قلت لها ماما بريكفاست، بتقول لي لا احنا بنسميها صباحيه.
1: صبحيه احنا بنسميها
0: صبحيه لا احنا صباحيه فصبحيه.
1: يسعد صباحكم جميعا، من وين عم بتشوفونا ومن وين عم تسمعونا. اليوم بلش مشوارنا معكم، اليوم الاحد، هيك بدنا نخليه شوي خفيف على القلب عليكم لانه هو الاحد يا جماعه والله تقيل.
0: تقيل بس والله اشتقنا لهم ولا لا؟
1: طبعا اشتقنا لهم طبعا.
0: يعني خلص انا من زمان ما سمعت اصواتكم، من زمان ما حكينا، من زمان مبرمنا. يعني يوم الجمعه والسبت في كثير اخبار صارت لسه ما حكيت لكم اياها
1: 100%. دليلين احنا طالعين على الدوام بتشوف الفرق بين يوم الاحد ويوم الخميس. يوم الخميس بتحس هيك الناس بشكل التكييف في السياره وقاعده ومبسوطه، بس يوم الخميس يوم الاحد فعليا يوم الاحد احنا ماشيين انا بطلع على السيارات اللي حواليا كلنا مبوزمين. البوز هيك شبرين بتعرفي.
0: صح صح، خلص ما انت رجعتي بلشتي من اول وجديد
1: خلاص. شو بدنا نستنى يوم الخميس؟ هلا
0: يلا بنستنى يوم الخميس من يوم الاحد. يعني اسمعوا يا جماعه، الفكره مش فيكم، الفكره بايام الاسبوع بس. يعني احنا بنحبكم دائما
1: طبعا،
0: بس الاحد صعب. يعني معروف الاحد هو بدايه الاسبوع هيك المليئه في النكد. بس اسمعي بتحكي لك شغله، هلا احنا احسن من غيرنا. قولي احنا بنعطل الجمعه وسبت فاهمه؟ في ناس بتداوم هلا بسمعوا فوق انه احنا احسن من غيرنا، قرروا يدومونا جمعه وسبت. لا احنا زينا زي غيرنا، احنا زينا زي غيرنا بنمزح.
1: بس احنا نخفف عليكم اليوم هيك باخبارنا اللطيفه، اخبارنا الحلوه، فخليكم معنا على السمع
0: 100%. قبل ما نبلش اذكركم برقم التواصل 0784 6 3 1، لأي حد حاب تشارك عن طريق اتصال أو عن طريق الواتساب. واليوم ضياء لو سمحت، يعني عشان بما أنه يوم أحد فما بدنا أي أغنية حزينة ولا أغنية هيك صباحية، بدنا هيك أغاني فرفشة على الآخر عادي. لو حطيت برازيلي واسمر مش مشكلة، المهم أغاني فرفشة. بلشنا حبي وإخلاصي، جنة الهوى ورما
1: ورما فعليا. جنة الهوى ورماني حتى لو مايكات فاتحة.
0: هلا انت شوف، بدي اعطيك نصيحة صباحية، لما تشوفني انه انت طلعت بالاغنية انا على طول اطفي المايك لانه انا حلي بوجاني اليوم. ها هيني بحكي لك.
1: لا لا خلي المايكات فاتحة، هي جاي مننا يعني جاي من صوتنا. يوم الاحد عادي يا جماعة.
0: عن جد خربانة خربانة. شو مشكلة؟
2: خلي انا بعيوني بخبي حبك حدي، خلي انا بعيوني بخبي.
1: كمان ليه اليوم نبلش معهم بأنه اليوم الأحد ويوم الأحد، فالكذب ببلش من الصبح. ليش تأخرتي؟
0: الكذب حبل قصير قصدك؟
1: بنحكي أنه اليوم الأحد بداية كل أسبوع يا جماعة، كل الموظفين بيكذبوا كذب بيض على المدراء أو على الـ HR أو هاي. ها هاي أول واحد أبو خالد.
0: ليش يعني اليوم الكذب البيضة؟
1: لا مش كذب البيضة، دايما بداية الأسبوع اليوم الأعذار تكثر.
0: أوكي
1: التأخير مثلا، أنت دايما بس نحكي لك تعالي بالوقت الفلاني، شو بتحكي لي؟
0: مش عبالي
1: أو
0: تعبانة نعسانة
1: عندي تصوير.
0: عندي تصوير
1: هي النهاية كلمتها يعني المعتادة.
0: كلمة المعتادة فعلا
1: تقدر تيجي. لا عندي تصوير هي بتكون براسها.
0: اسمعوا يا جماعة جد بكون الموضوع مش مستاهل اني اجي عشانه، بس انا هون الـ HR الأستاذة تحب تكبر المواضيع، يعني بتخلي الاشي اللي مش مهم مهم.
1: فأنا صدقوها يا جماعة والله لين كتير حالي. يعني هاي كل حدا عم بسمعنا بعرف ان انت كتير بزوديها علي.
0: انا بزودها
1: علي واللي بيأكد معي يبعت لي مسج على الواتساب.
0: طلع المظلوم اللي جنبي. طب يا رندا
1: طيب
0: بما انه بنحكي انه الصبح ببلش جد بكذبات الناس
1: أعذار خصوصا بداية الاسبوع. أوكي. يعني كل موظف بتعرفي انت من طبيعته من شكله كيف بيجي هيك يعطيك عذر او يكذب عليك كذبة بيضة. مثلا عندك معتز بقول لك مثلا ازمة كتير.
0: أوكي.
1: ضياء ملك الازمة. أوكي. ملك الأزمة يعني هو بيحكي لك أنا طالع من الساعة كذا بس علقت بأزمة.
0: عشان أفهمك أصلاً ضياء مستحيل يبرر، ضياء بكتب صباح الخير أنا هيك بعرفه. إلا أصلاً ضياء تاني اللي بتحكي عنه، لأنه ضياء بكتب صباح الخير وبس. صح
1: ولا يا ضياء؟ شو بعت لي لين صباح الخير أزمة
0: هيك هي. أنا يعني أفهم إنه هو يعني فاهمة. هو عنده كلمات متقاطعة وأنت بتلملي عشان تفهمي القصة. الله يعينها. بس
1: طيب خلينا نسألهم للي بيسمعونا، شو انتو أول عذر بتعطيه لمديركم بالشغل، لمرتك، لصاحبتك، لصاحبيتك يعني؟
0: فهم عليك أكيد الفكرة واضحة يعني بما يرضي الله يا جماعة.
1: أيوة بالضبط. شو الأول عذر أو أول كذبة بيضة بس تتأخر عليهم شو هو بيكون العذر على 0784631. بعتوا لنا مسجات على الواتساب او على الاتصال.
0: بس عشان يا جماعه لا تفكروا احنا ما بنفرق ما بين الكذب العادي والكذب البيضه.
1: لا كذب بيضه
0: لا هو الكذب كله كذب يعتبر، بس الكذب البيضه هي الكذب لا بتاذيك لا بتاذيك ولا بتاذي الشخص اللي قبالك.
1: يعني بدك تمشي الحياه.
0: يعني انا لما احكي مثلا انا عجلي بنشر، هل انا باذي المدير لما اكذب عليه؟
1: لا
0: لا. هل انا باذي حالي؟ لا. يعني ما خصمش اشي مني، فانا شو استفدت؟ كذبت كذبه بيضه.
1: في عندنا حدا ملك العجال المبشره.
0: مين؟
1: جود.
0: جود جود ايش جود؟
1: فانا انت كل شخص هون باذاعه له كذبه معينه.
0: بس جود يعني وجهها مفتح بعد العطله، يعني مبسوطه وبصحصحه على الاخر. مش كم قضيتها نوم يا جود؟ مش نايمه بالمره.
1: لا بالعكس.
0: نمتي؟
1: نمت الحمد لله.
0: انت كأنك بيضانة.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بس افكيري الخلطة الآن
1: تحت الهواء
0: خلطت ألف. لا جد خلينا نغشش هيك المستمعين. حاطة لبن. فينا بعدل. أنا مش فاهمة بدل الأماكن نرجع للأصلي.
1: زمان كنا كان امي كانت تجيب لنا خلطه من اربد بس كانت تروح تجيب لنا خلطه منها.
0: اوكي.
1: فكل حدا يحكي لنا يعني اذا انت فتحانه او كذا خلطه اربد.
0: خلطه اربد. انا هي هاي خلطه اربد يا جماعه، هاي خلطه اربد. تحكوش علي فيش مجال. احلى شيء احنا عندنا الماسكات اللي احنا متعارف عليها اللي هو الطحين والعسل
1: والقهوة
0: واللبن والخيار والقهوه والشاي اخضر. مره طلعت بمقابله يعني وانا صغيره احكي لك قصه. يعني انا مره طلعت مقابله وانا صغيره، اجت قناه هيك وانا كنت عم بشتغل بمكان معين، فبتقولي انت ايش بتعملي بشرتك؟ بقولها انا بعمل خلطات بالبيت. فهي فكرتني صاحبه مشروع. بتقولي طب شو رايك بكره نعمل معك مقابله؟ قلت لها طبعا، كنت لسه اول سنه إلي بالشغل. طلعت جبت لهم بدل خل التفاح عصير تفاح، هذا اول شيء. بدل اللبن حليب. كل شيء. اسمعي طبعا لو تشوفي شكل التبرورات الصغيره كل الالوان وكل الاشياء.
1: سمعت التبرورات؟
0: يعني ايش اسمه التبرورات؟
1: تبرور.
0: تبرور. تفضل هذا ندلع هلا على الهواء. المهم يا جماعه كان فيه اكثر من شغله، فبتحكي لي هلا الوحده اذا عندها تهيج بالبشره شو بتحط؟ قلت لها خل تفاح، ما لك الا خل التفاح. طبعا تخيل اللي عندها تهيج تحط خل تفاح وجهها بنحرق. فهمت كيف؟ يعني انبسطت. فبتحكي لي كيف نميز بين انواع البشره اذا كانت دهنيه ولا جافه.
1: شو قلتي لها؟
0: قلت لها بتغسلي وجهك وبتحطي فاينه على وجهك. اذا الفاينه انبلت كثير ولزقت بشرتك اكيد زيتيه، اذا ما لزقت معناته بشرتك جافه. فهي صفنت قالت احنا دمرنا حالنا في الجيبه. فيا جماعه بحياتكم ما تدقوا على صدركم بشغله انتم ما بتفهموا فيها قد ما كان عندكم معلومات.
1: عادي عادي حاولوا يا جماعه ما في مشكله.
0: هي تجربه لطيفه بس يعني لا تعاد صراحه.
1: طيب ليم بيحكوا لك في مثل متعارف عليه دائما بنحكيه، يعني بيحكوا لك كذب ملح للرجال. بس احنا هون يعني رجال ونساء، يعني كذباتنا البيضة موجودة. يعني بقول لك اذا موعدك الساعة 4 واجاك الساعة 5 يعني في له اعذار كتير. مستحيل. أوكي. احنا مستحيل نيجي على الموعد. مستحيل. هذا نادر، يعني ما بدي اعمم، نادر. في ناس قليلة جدا اللي بتيجي على الموعد. دائما احنا اذا موعدنا 4 بنيجي 5. فهو شو كيف بيلاقوا حل معهم؟ بقولهم مثلا اذا الموعد فعليا على 5 بقول الموعد ايش يعني على 5 هو بيكون على 6.
0: اوكي.
1: عشان بس يجي بكير. عرفتي كيف؟
0: اوكي.
1: فهاي بدنا ناخذها معك نصير نحكي لك الحلقه متى.
0: انت على فكره كانك كثير ضغطت علي اليوم وانا بعديها قاعده بسموها
1: هل
0: بعديها
1: بيضانه هلكت
0: بيضه. طب يا جماعه خليني احكي لك شغله عشان انت حكيتي على الكذب. هلا احنا البنات هل منطق شاب بيصحى من النوم بغير بمشط لحيته نفس حياة بنت بتصحى من النوم بتاخد شاور بتحط ميك اب بتنشف شعرها بتسوي شعرها بتحط عطور بتلبس بتتأكد من المكياج بتعمل بتسوي ايش هاي
1: غير اللبسة طبعا
0: غير اللبسة اللي بتقعد تختارها وبتبعت لصاحبتها اذا هاي بتزبط على الطلعة ولا لا وغير المشكلة بتعملها مع امها قبل ما تطلع انه هاي لبس بزبط شكلها هيك وشكلها مش ضابط يعني مليون قصة بتصير مع البنت قبل ما تطلع يعني بدها ساعة ونص ساعتين تجهيز فطبيعي انها تتأخر لو حياتنا زي الشباب مستحيل نتأخر
1: بكل مناسبة لين بتحسي دائما الرجال قاعدين على الباب بيستنوا فيك او بالسيارة او بعده مثلا بلبس وبعده وطبيعي لانه هو خلص لبس هالقميص لبس البنطلون لبس البدلة يعني اكتر اشي ممكن يعمل يروح الحلاق لين يعني يحلق
0: مثلا
1: بس احنا البنات ميك اب وشعر وفستان وهذا ظابط وهيلز وكعب وابصر شو بس الشاب حياته كتير اسهل بهاي الموضوع
0: صح صح مليون بالمية طب بما انه بما انه احنا كمان حكينا عن الكذبات يا جماعه بدي اضحك بس يا ضياء كنا بنحكي عن الكذبات فخطرت على بالي كذبه نيسان فطلعت لك معلومه ايش فكره كذبه نيسان بحكي لك كذبه نيسان انه او يوم كذبه ابريل هي مناسبه تقليديه
1: أول مرة
0: في عدد من الدول توافق الاول من شهر ابريل اوكي من كل عام ويشتهر بعمل خدع في الاخرين ما خلص ما زبطتش معها ابريل قلنا لها ابريل كل هذا عشان قلت لها فتحانه كيف لو قلت لها سمرانه ممكن تقلب الاستوديو عرفتي
1: شفتي ليها شو حكى ابريل
0: فهذا اليوم بحكي لك اول يوم من هذا الشهر صارت الناس تحتفل فيه فشو سموهم حمقى ابريل يعني هم اغبياء هم اغبياء عشان بيحتفلوا بيوم مش نفس اليوم اللي لازم يحتفلوا فيه كيف احنا لازم بدل 25/5 بنحتفل ب 26/6 فصرحوا عنهم هبايل فطلعت هذا موضوع كذبه ابريل هلا الفكره يا جماعه ليش سموها هاي الكذبه بكذبه احب اعطيكي معلومه حسيتك زهقتي من معلومات كذبه ابريل بنصفنا رندا لا تفرجي هاي النظرة يا رندا طب تعرفين أول مرة بعرف إيش هي كذبة نيسان دائما بحكوا لك اليوم كذبة نيسان كذبة نيسان لازم الواحد يتثقف على الهواء مباشرة
1: طبعا طب عمرك كذبتي كذبة نيسان
0: كذبة نيسان هل شوف أنا بترافقني 365 يوم بالسنة الحمد لله يعني مش إنه يوم معين أنا الحمد لله كل ما تصح لي فرصة أكذبها بكذبها بس بدون ما تضر حدا طبعا بدون
1: لا كذب كذبات انا بعرفهم يعني دائما ما تخافي من الناس القلب طيب اللي بكذبوا عادي
0: أيوة.
1: كيف بس ظبطتك طب يعني نطلع فاصل مكملين معكم

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
0: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له، لينك وسيجنتشر، وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-577-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
0: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين FM معك بالصوت والصورة.
3: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر.
4: مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
0: البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يعني الله يرضى عليك.
1: أعطتني خبر يعني بعد الخبر أعطتني ما إلي نفس حتى إني أكمل الحلقة. نكدت علي يا جماعة. زينة لبست حفصة. لوين أنا وين زينة يا ضياء لو تسمع اللي سمعته هلأ بس. اسمع
0: إليين بقولك في ترند طالع على تيك توك اسمه اسألني بدون فلتر. بقعد المدير وبعده يسألوا أسئلة وهو لازم يجاوب أو العكس، يعني المدير بقعد موظف ولازم يسأله ويجاوب بصراحة. بس بعد هاي القعدة بس يخلصوا مثلا إنه من الأسئلة والأجوبة المدير لازم ما يشيل على الموظفين والموظفين ما يشيلوا على المدير. صح. يعني أنا بقعدك مثلا وبعد بسألك وإنت مضطر تجاوبيني بكل صراحة، بس إحنا بنحكي بهاي الدائرة أو هاي الغرفة كل شيء بصير بالغرفة هاي بضل بالغرفة هاي ما بطلع معكم لبرا. فهذا الترند طالع اسمه قعدة بدون فلتر.
1: حلو هاي، بتحسيها مش بس بالشغل، بتحسي انه لازم بالصحاب. يكون في قعدة بدون فلتر مع كل العالم.
0: احنا البنات بديش احري يعني احكي اعمم، احنا البنات لو قعدتونا مش بغرفة بدون فلتر باي اشي بالدنيا ما رح نجاوب صراحة.
1: صراحة في
0: منه خصوصا الصحبات،
1: في منه مليون بالمية. يعني
0: توافقيني؟
1: بوافقك طبعا، اوافقك الرأي استاذ رندا. بس يعني احكي لك شغله، والله هذا الشيء بيعتمد على نوع المدير،
0: الدائره اللي انت فيها
1: او الدائره اللي انت فيها. يعني في مدراء حلو انك تجددي معهم افكار وتصير تطلع فكره جديده وتعملي وتسوي، وفي مدراء لا مش داي تغلبي حالك اصلا، يعني مش داي تعملي كل هاي القصص لانه هم اصلا مش مقدرين وقتك ولا جهودك ولا فكرك ولا اي شيء. فلا ما فيش داي نعطيهم اتنشن اصلا نعمل كل هاي الاشياء. ولا شو رايك انت؟
0: طبعا في مدراء يعني ما بدنا نعمم، في مدراء مناح هيك بحب يفصل حياه الشغل اللي دائما بحب هيك يغيروا طاقه مع الموظفين يخلوا هيك في علاقه اسريه بين المدير والموظف. وفي مدراء يعني الموظف مستحيل لو حكى له انا ما رح احسب هذا الكلام اللي حكيت لي اياه ورح يضلوا بالغرفة زي ما حكينا الترند، مستحيل يحكي الصراحة لأنه بكون دائما حافظ خط الرجعة.
1: صحيح مليون بالمية،
0: لأنه دائما بكون مديرة مش مدير وليس قائد.
1: طب تعرف إنه في مدير اسمه المدير السايكوباثي؟
0: أوكي. شو بلعب
1: هذا المدير السايكوباثي؟ أول إشي ممكن تفكري فيه إنه هذا الشخص المخضرم والعصبي واللي يعني هيك يعني بس هو المدير السايكوباثي معروف عليه إنه هو شخص دائما بحب يدير المؤسسة بشكل واضح أمام الموظفين، ومن خلفهم بيكون لا بفكر بطريقة تانية. يعني قدامك ببين حاله كتير خايف على مصلحة الشركة وكتير خايف على مصلحتك، ولكن من وراك هو مش هام الشركة، وقعت الشركة تدمر.

0: فأنا ما بعرف ليش اخترعوا قانون الإدارة. حلو قانون الإدارة كإدارة ولكن ليس كمدير. يعني أنا ممكن يوم من الأيام إذا الله رزقني يعني وصار عندي شركة مستحيل أحط مدير.
1: ولا
0: كل حدا ممكن يكون مدير نفسه. إذا أنا بنت مثلا بحاجة لمدير فوقي عشان أنا يقعد.
1: بس هيك ما في تنظيم.
0: التنظيم بيعتمد على الشخص نفسه. ممكن في إشي اسمه إدارة هو تخصصية مثلا. يعني الفكرة إنه شو فكرة المدير؟ أنا نفسي أعرف. أعطيني شغلة واحدة ممكن بعملها المدير.
1: هلأ المدير أنا دائما نحكي إحنا المدير يختلف عن القائد. القائد هو بيحتوي فريقه هو بيكبر مع فريقه هو بدعمهم بنجحوا مع بعض. بس يكون في إشي سلبي قبل الإيجابي بيكون معهم وداعمهم. أما في مدير اللي هو المدير وليس القائد هو دائما هو الصح. هو اللي بيشتغل كل الناس غلط كل الموظفين غلط وهو نفسه الصح. واسمعي بيكون عارف انه هذا الاشي غلط بس بيكون ماشي اللي براسه. يعني هذا المدير وبكون مع يعني بنسب النجاح لإله وبنسب الفشل لموظفينه.
0: صح
1: هذا
0: أول
1: اسمه
0: شغلة.
1: مدير
0: صح.
1: بعدين يختلف الإدارة. احنا ما بنعمم يا جماعة. بيختلف اذا كانت الإدارة إدارة قائد بتكون ناجحة 100% ولازم يكون في مدير عشان يكون في تنظيم للإدارة. اما اذا كان المدير مدير وليس قائد هذا بروح له للفشل أكتر.
0: صح مليون بالمئة.
1: أنا دائما بحس المدير دائما بالفاميلي بيزنس زي ما بيحكوا أكبر غلط يكون واحد قاعد على شغله.
0: هو المدير بيعمل على إدارة المشاكل مش إثارة المشاكل
1: 100%. أما إذا كان مدير بصير إثارة المشاكل.
0: إذا كان مدير بصير إثارة على الجد يعني مليون بالمئة. أنا أول مرة بقطع عن جد.
1: ناخذ اتصال.
2: صباح الخير.
1: يا صباح الورد.
2: اهلا اهلا.
1: كيفك يا دينا؟
2: اهلا اهلا لينو رند.
0: يا اهلا يا حبيبه قلبي
1: دينا. يا اهلا يا حبيبتي. كنا بنحكي عن موضوع القعده. في قعده هلا طلعت ترند اسمها قعده بدون فلاتر.
2: انا سمعت عن الكذب.
1: طيب يلا شاركينا على الكذب
2: البرنامج.
1: يلا
0: بدك يا دينا يا حبيبتي
1: شاركينا.
2: حبيبتي يسعدكم يا رب تسعدون على هالصبح وحلو يعني هيك نصبح في هال كلمات الحلوة والنصائح الحلوة.
0: الله يسعدك.
2: يسعدكم إذا تعين جميعا يعني كادر الإذاعة جميعا يا ربي يسعدكم جميع المستمعين.
0: كلك ذوق يا دينا كلك ذوق. هينا معك احكي لنا.
2: عاد أحكي لكم على الكذب إنه الكذب مو لصالحه لأنه لو حكي أشياء صحيحة خلص بنعرف إنه كذاب. فبيخسر هو يعني دائما دائما إنه خلص تأخذ عنه الفكرة هذا أي إشي بيحكي
0: كذب.
2: فالواحد يبعد عن الكذب علشان يحكي صحيح. بيحكوا المثل كأنه
0: احكي
2: صحيح ولو على
0: راسك كأنه. صح ايوه بالضبط. يعني خربان خربان على القليل احكي الصراحة ولا انه يصير معك مصايب. هاي الفكرة
2: احب الكذب قصيرة يعني
1: فعلا.
0: طب دينا شو اللي ممكن يخليك هيك يعني تضطري انك ما تقولي الحقيقة احيانا ولا دائما انت صادقة؟
2: لا في مرات مثلا حدا زعلان من حدا بيحكي عنه كلام سيء فانا بحوله كلام حلو.
0: اوكي
2: يعني
0: حلوه, حلوة هاي
2: والله يعني من جبل الواحد يصلح
1: الوضع. كذب بيضه كذب بيضه يا دينا.
0: هاي جبر خواطر
2: ضروريه هاي انه حدا بكره الثاني بتحاول تصلح مع هذا والله بيسال عنك والله بحبك والله ما في داعي للمشاكل والزعل يعني فهيك تصليح بمعنى يعني مش انه الكلام السيء يوصل
0: كلام
1: 100%. يسعد صباحك يا دينا.
2: يسعد صباحكم.
0: شفتي دينا حكت لك هاي كذبة بس أنا بعتبرها جبر خاطر جد.
1: 100%.
0: والمشكلة هاي بتدمر الدنيا مع قد ما هي حلوة. ما هو في مشكلة بالأشخاص. في ناس عندهم نقص إنه إذا أنت كتير بتمدحيهم بل شو يا بحكوا لك أحكي ما شاء الله يا الشغل التانية اللي بعملوها لا غير كذابة كمان بصيروا يعني بتتفق هي والشخصية التانية أو الشخص التاني عليك مع أنه أنت عم تحاولي تلطفي الموضوع. عشان هيك بحكي لك دائما لا تتدخلي بمشاكل الناس لأنه بتطلع على راسك كتير أوقات.
1: دائما بنحكي شغلة كمان حسب مين الأشخاص. يعني إذا كنت بدك تصلحي بين طرفين واثقة فيهم أنت الجهتين وبتحبيهم هم بيحبوا بعض بس وقت عصبية حكوا حكي مثلا ما بينحكى وأنت حكيتي إنه هذا الحكي ما انحكى هذا إشي طبيعي بالعكس إشي حلو. بس إذا كان الأشخاص الاثنين سيئين يعني
0: يا عمي أساء شفت أنا حاسة حالي قاعدة كيف بس تكوني قاعدة مع والدتك كثير والله يا ماما ما بزبط النميمة يعني يشيو منه كمان واحد لازم يركز اتفاهم كيف مش أنا الله أخذ اتصال بتغير رأيه. صباح الخير.
3: صباح.
0: يا أهلا وسهلا كيفك شو الأخبار؟
3: الحمد لله كيف حالك أنت؟
0: الحمد لله بخير. احكي لنا يا إيمان شو رأيك أنت؟
1: ولا إيمان؟
3: شو موضوع كل يوم الله سأنضمت لك
0: ما شكلك هلا صاحية؟
3: لا والله ما ريض مرشح لي 3 أيام.
0: سلامات سلامات يا إيمان.
1: سلام

0: فهمتك.
1: الله يسلمكم.
0: كنا بنحكي يا إيمان متى الواحد ممكن يضطر إنه يكذب؟
1: صحيح.
0: متى؟ شو سهل يا إيمان؟ أنت نهاية الموضوع.
1: مثلا الواحد لما يكذب بكذب مثلا يقولي مرة مرتين وبعدين طيب وبينكشف.
2: كذبة بيضة يعني أكيد.
1: يقول كلمة صادقة أحسن له. لا كذبة بيضة ولا كذبة.
2: إيمان جبتها بالآخر خلص.
0: صح.
1: خلص كذبة كذبة.
0: ممنوع الكذب. أبطل أكذب
2: طيب
0: يعني خلص.
2: يعني أنت ما في هيك موقف هيك بتجملي مش تكذبي بتجملي مثلا مشاكل كذا بين الاثنين بتحاولي تصلحي بيناتهم.
1: لا بتدخلش أنا حالي بحالي.
2: أيوة. أريح لك والله أريح لراسك يا إيمان الله يسعد صباحك يسعد صباحك وألف سلامة عليك
1: هلا
2: هلا هاي يا إيمان خلاص قلت لك يا من الآخر قلت لك لا بصلح ولا بتدخل ولا مستعد أكذب عشان حدا
0: هذا صح
2: هذا بتريح راسها إيمان
0: بس خلينا إحنا كنا عم نحكي عن المدير إيش السايكوباثي
2: سايكوباثي
0: أنا ليش بحكي مع الحيطة
2: ما بعرف
0: أنت شكيك فاهمة لا والله لا جد فعلا الحمد لله احنا معنا الشخصيات مش
2: لا طبعا
0: الحمد لله
2: طبعا.
0: بس بحكي متى بحكوا لك بما انه نسبه الناس اللي بتترك شغلها 44% بسبب المدير فهي تعتبر نسبه عاليه فمتى ممكن يكون او نقدر نحكي سلوكيات بعملها المدير بخلي الموظف يترك اول شغله انه هو بنسب اي نجاح له يعني اي شيء بيصير بالشركه بيكونوا الموظفين طالعه روحهم وهم بيعملوه بيصير يحكي اول ما يجي مثلا صاحب الشان والله انا طلعت روحي وانا بسوي وانا عملت وانا سويت تاني شغله المدير بيعملها ما بيهتم اذا انت عملت جهد اضافي يعني اشتغلت 20 ساعه زياده نمت بالشركه صحيت تعبت هذا واجبك هذا شغلك
2: ابن الشركة.
0: انت لازم تعمل ابن الشركه مثلا الشغله الثالثه كمان بيركز اذا بده يعين اشخاص يا بيعين اشخاص بدون كفاءه يا بيعين اشخاص بناء على المحسوبيه او ممكن يعين اشخاص مثلا ممكن يعين اشخاص بناء على الشكل عادي مثلا بس دائما بيكونوا خاطئين فانت بتصير بمؤسسه انه انا في مكان اصلا غلط والحوالي غير مناسبين يعني وين جهدي وين جهتهم الشغله كمان بركز على نقاط الضعف عندك اكثر من نقاط القوه يعني وين في عندك مشكله بيهلكك فيها انت بيكون عندك 20 شغله ايجابيه بس فيك شغله واحده غلط بدها تتغير لا بضلوا يعلق عليها وفي كمان شغله انه ما بيدافع عن حقوقك قدام مثلا صاحب الشأن يعني بيصير مشكلة بدل ما يكون هو طرف داعم وطرف بيسمع وطرف بيحاول إنه يساعد لا هو بني آدم بسكر دناته وبيعمل حاله مظلوم والله أنا حكيت له صراحة يتغير بس أنا داري والله ما عارفة شو بدي أعمل والأهم من هذا كله إنه المدير هذا الخبيث أو السايكوباتي ببين على وجهه يا جماعة بس أنا ما بعرف ليش دائما أصحاب الشأن ما بيكون واصلهم هاي الفكرة إنه هذا شخص غلط
2: طبعا
0: سبحان الله
2: لي معاك حق 100%
0: شو هي ضياء
2: هلا في مدراء هيك كمان في موظفين عندهم اغلاط كتير يعني ما بتقدر انك تحكم بس مثلا اذا كان في فشل بالاداره دائما من المدير كمان في موظفين بيغلطوا التاخير المتكرر عدم التزام بال او الاشياء الموجوده التعليمات الموجوده جوا الاداره بعدين
0: نعم.
2: في موظفين اذا ما كان على فوق راسهم المدير وما كان هو متابع معهم اول باول ما بيشتغلوا
0: صحيح.
2: مش مستعدين ينجزوا أو مثلا بحال تغيب المدير في حال عدم وجود المدير بتلاقيها خلص المكان سايب فكمان في موظفين مش كلهم يعني نحكي دائما الأغلاط بتيجي من الإدارة في موظفين ما بيعطوا عين في موظفين ما بيحترموا المكان اللي هم فيه في موظفين ما بيلتزموا بالتعليمات الموجودة يعني فهمك سامعك
0: انت في حد رشيكي قبل الحلقه
2: لا مش بس هيك يعني عن جد انا بحكي حكي منطقي دائما بتحس انه بتحكوا دائما المدير السام طب وكمان في موظفين سامين في موظفين بيعملوا مشاكل بين بعض في موظفين بنقولوا حكي في موظفين ممكن يطلع ظهور بعض عشان يوصلوا
0: طب هل الموظف السام بحاجه لمدير سام زيه عشان يحل المشكله اوكي يعني هيك بتصير بيئه سامه معناته هذا لا
2: من الاساس
0: لا هذا الموظف ممكن يتطور ولا هذا المدير ممكن يحسن فبتعتبر الشركه فاشله
2: بقول لك شغله هلا دائما بيحكوا ما في موظف سام ومدير سام لازم واحد منهم عرفتي كيف بس هلا اذا اجتمعوا الاثنين مع بعض سامين
0: مصيبه
2: هاي مصيبه ليه بقول لك ليه لانه فعليا في موظفين عباره عن تمسيح جوخ بالعاميه بيحكوها تمسيح هم بس مسحوا جوخ ايش بيشتغلوا بس مسحوا جوخ ممكن ما يشتغلوا بس يشوفوا المدير بصير يركض يشتغلوا عشان قدامه
0: زي كانوا بيركضوا حوالين السفره
2: او فعليا او يحكوا لك مثلا بس يشوفوا المدير بخليهم رايح حالهم رايحين جاي عشان يعرف انه هم بيشتغلوا مش دائما بس الاداره اللي غلط كمان في موظفين ما بيحترموا المكان اللي هم فيه وأنا بتأكد يعني متأكدة إنه أنا ما بحكي لك إنه ما في مدراء سامين، بالعكس أنا بوافقك 100% بالرأي. في مدراء بكرهوك عيشتك بالدوام، أنا معاكي 100%، بس في كمان موظفين بكرهوك عيشتك بالدوام أكثر من المدراء.
0: صح أكيد. هلا إحنا أصلا ردنا مش على قصة مقارنة بين المدراء والموظفين، لأنه حتى ممكن صاحب الشأن كمان يكرهك يعني في الموضوع، يعني
2: أي شيء أي عامل الشغل بكرهك بالدوام فعليا.
0: فشيك يا جماعة الواحد دائما هيك يختار البيئة اللي بتناسبه. وإذا حاس حالك بني آدم سام وبني آدم تبع مشاكل، موظف ما بتعرف تكون موظف صحي، ما تشتغل أنا من رأيي، ما تنشر طاقتك السلبية. الحل انت موظف سام ضياء،
2: استني لا عن جد هلا في حل واحد. هلا بقولك دائما التعامل مع المدير المدير السام التجاهل. يعني دائما بقولك اذا كان مديرك كتير سام وكتير بيأذيك بالكلام بالتواصل بالحركه، في مدراء ممكن ما يحكولك صباح الخير عشان هيك يعني تتنرفزي، وفي مدراء ممكن يلعبوا بنفسيتك بالدوام بس عشان يوصلوا لهم الشيء اللي بدهم اياه. انا دائما بحكي الحل للمدير السام التجاهل، جاهلي كأنه جهلي كأنه مش موجود. بعدين أي إشي بحكي لك يا بحكي لك أنت عملت هيك، أحكي له طيب ماشي أوكي منشوف الموضوع منرتب الموضوع، خلص أنت بتوصل للهدف إنه هو يعني بيقتنع إنك أنت ما بدك تناقشي.
0: يعني بيهدأ. ممكن فكرة التجاهل تزبط كمان، بس أنا مع فكرة بما أنه أنا لو تجاهلته حيكرهني بزيادة، فليه ما أنا أكره صاحب الشأن بالمدن ونغير المدير ونرتاح كلياتنا مثلا. شغلة
2: دائما ببيئة العمل دائما بيئة العلم العمل
0: بيئة العلم
2: العلم هي بيئة العمل شو بحكي
0: أبرني أنا البيضان اليوم شو بيصير
2: بيئة العمل دائما بيحكي لك أنا مش لازم تنبني على حب تنبني على احترام. أنا يكرهني أوكي
0: أنت ما إلك صاحب بالدوام
2: يعني
0: أصلا
2: يعني ما بدي أنا هذا زميلك ما بدي تحبني أنا احترمني وشكرا.
0: بابا
2: احنا جايين نعمل علاقات اجتماعية بالدوام
3: بدي اشتغل
2: نحن ما عندنا بنات تتوظف شهادتها.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
3: ملآن بلا العصر الهشم اللعب.
4: تطبيق يوالت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
1: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
2: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
3: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم مره ثانيه ومكملين معكم هيك بساعتين خفيفه على القلب عشان اليوم الاحد ما بنعطيكم هيك قضايا. كيف قضايا؟ انا بس احكي قضيه لين يعني بتحس بتخاف.
1: يا جماعه المدير مسكني برا الباب.
0: انا قلت لها مسكني على الباب يا جماعه، رجع يا لين.
1: قلت له لا انت مش سايكوباثي، انت بس سايكو. قلت له انت فاهم غلط. ما رد علي، بس قال لي لا انا احترمت موقف رندا انها دافعت عني. هاي البنت عارفه مصلحتها بالشغل، انا ما بعرف مصلحتي بالشغل. انا متمرتي من مصلحتي بالشغل. مهم يا جماعه، كنت بحب هالاغنيه. قلنا رندا ايش المعلومه كنت بدك تعطينا اياها؟
0: بقول لك في، خلينا نغير الموضوع يا جماعه، امس رح يصير حرب اهليه عندنا بالشغل، يعني خليني اغير الموضوع. يعني دائما انا هيك بحب ألملم الموضوع. اوكي، في دراسه بعلم النفس شو بتحكي؟ انه الرجال بيميلوا للاعتذار او التنازل بوقت الخلاف، حتى اذا كانوا شايفين الموضوع انهم مش هم مش غلطانين، بس بيروحوا يعتذروا عشان لا عشان فعليا عشان انه هم يخففوا من الجدل ويخففوا من المشكله، انه ما بده هو مرته او شريكته تجادله كتير. فشو بيعمل هو؟ بيحكي لها انا اسف، حقك علي، بس خلينا ننهي الموضوع. بس انا بشوف بمجتمعنا هلا او بدائرتنا هلا، لا، الرجال ما بتنازلوا وما بيعتذروا، ونادر ما تلاقي رجل بيجي يحكي لك حقك علي انا غلطت حتى لو انت كنت غلطانه. هاي الدراسه لازم يعيدوا النظر فيها
1: مليون بالمية،
0: لانه صراحه يعني مش منطقيين انهم عم بيحكوا لنا انه هاي الدراسه ومثبته فعليا انه الرجال دائما هم اللي بتنازلوا حتى لو هم مش غلطانين عشان يخففوا من الجدل بينك وبينهم. لا، اذا كنت غلطانه او هو غلطان ما بيعتذر او ما بتنازل، هذا الاشي طبيعي صراحه. ليه بقول لك ليه؟ لانه فعليا بقول لك هو دائما الرجل على حق، دائما شو ما عمل بمجتمعنا الرجل على حق، هذا رجل ما بغلط، هذا رجل ما بيعيبه اشي. اما البنت لو عملت هالقد يا جماعه هالقد فعليا، بيحكوا لك لا البنت ما بصير تعمل هيك والبنت ما بزبط تعمل هيك، مع انه يعني احنا بالوقت هذا بمجتمع الرجل نفس المراه بنفس المكان، هي بتشتغل هو بيشتغل، هي في عندها دخل هو عنده دخل، هي بتطلع ساعات دمام هو بيطلع ساعات دمام. فبحس انه صار كتير موضوع متساوي بين الرجل وبين المرأة. فهذا اللي عمل الدراسة يا جماعة، عيد النظر بالدراسة، لانك انت دائما بتحكي انه دائما المرأة هي اللي بتعتذر، دائما المرأة هي اللي بتحتوي، وهي زي ما بيحكوا ما بتكبر المشاكل وبتختصر. دايما بنحكي المرأة هي اللي بتختصر، دايما على مصطلح أنا ما بخرب بيتي أو أنا ما بدي أخرب أي علاقة أنا داخل فيها، أو مع شريكة أو مع زوجي أو مع خطيبي مع أخواني مع صحباتي. فبتحس إنه الموضوع مختلف، مع إنهم مع بعض الرجالين بينهم أصحاب مع بعض أو أخوان مع بعض، نادر ما يكون في اختلاف، لأنه بيكونوا فاهمين وجهات نظر بعض. صح، عكس البنات تماما.
1: صح، مليون
0: بالمية. خلينا ناخذ اتصال.
1: صباح الخير.
2: الو.
1: يا اهلا وسهلا.
2: صباح الخير.
1: صباح النور، كيفك؟ شو الاخبار؟
2: ما شاء الله منورات، ما شاء الله
1: حبيبه قلبي. الله يسعدك.
2: منورات.
1: الله يسعدك يا حبيبتي.
2: ختام جلامني معكم.
1: يا اهلا يا ختام، ولو هل يخفى القمر يا ختام.
2: والله انتوا انت القمر، انتوا ما شاء الله عليكم محليات البرنامج.
1: حبيبتي يا ختام. ختام، كنا عم نسال مين بتشوفي بيعتذر اكثر، الرجل او المراه من وجهه نظرك؟
2: والله انا يعني من وجهه نظري انا لازم المراه هي لازم يعني اذا كانت غلطانه هي تعتذر من زوجها، واذا كان حاس حاله انه غلطان لازم يرضيها.
1: يعني هي تبلش بالاعتذار قصدك قبل ما هو يبلش؟
2: اذا شافت يعني ما كان معصب وكذا لازم يتروق الموقف.
1: طب معقول الزلمه يشوف حاله غلطان يا ختام؟
2: واذا كان عامل حاله غلطان اللي اعترف وعلى يصير ترجع انها تغير اتجاهها.
1: ايوه،
2: تصحى باي كلمه بهديه باي شغله.
1: هذا هيك يعتذر منها بهديه، بتسامحه. صح، شيء ثاني هذا.
2: او صاحه مشوار يجيب لها ذهب، شات لهم ذهب مثلا
1: كل واحد بيسامح.
2: رمز اي شغله هنا تطهر شغله ورده.
1: ايوه، ورده، اذا ورده بلاهد مهم انه يبين لها انه هو ايش عم بيحاول. صحيح يا ختام، صحيح. اذا حد زعلك بس احكي لي انت،
0: بعتك ورده. ثانيا نمحها، احنا البنات هيك بنضحك علينا حتى بورده يا جماعه، بس انه نحس انه حدا مهتم لزعلنا. شو رايك انت؟
1: مليون بالمية.
0: انت ورد ولا ذهب؟
1: انا يعني صراحه بفضل بوكيه ورد كتير كبير
0: مع ذهب، مع هيك تحصيل
1: ليش لا، مش غلط.

0: يعني احكي لك شغله رندا. الواحد يعني الشخص لما يقرر يعتذر اوكي ممكن نقدر نحكيها هيك بالعربي الفصحى انه خذني على قدر قلبي، يعني عقد ما انا بحبك او عقد ما انا حاسس جوايت خلص سامحني. يعني ممكن انا البني ادم خطا وانا بني ادم عارف انه انا غلطت وانا شخص عارف انه انا كان عندي نقطه غلط فانا بعتذر. ولكن الفكره بالاعتذار يا جماعه بتختلف من شخص لشخص لشخص لشخص. كيف الفكره انه في ناس بتعتذر لانه انت كتير عاتبتها، يعني من كتر ما انت عم بتعاتبها بتيجي بتحكي لك خلص انا اسفه. هون هذا الشخص سكر الموضوع، هذا بحياته لا يعتبر اعتذار. وما تزعل لما الشخص اللي قبالك بعد عتاب كتير طويل يجي انت تعتذر له وتحكي شو هاي رده الفعل، ما انا اعتذرت، لانه الامور واضحه انه انت عم بتسلك او انت عم تنهي الموضوع. والاعتذار الثاني اللي ما بينقبل هذا الاعتذار لما يكون حجم المشكله جدا كبير وانت جاي باقل جهد تعطي الاعتذار وتروح. طب يا اخي انت على قدر الغلط اللي عملته اعتذر، يعني ما تيجي تعمل مصيبه وتحكي انا اسف وتروح وبتستنى رد من الشخص الثاني. طب ما انت غلطان غلط كبير، بالاخر الشخص اللي قبالك عنده كبرياء عنده كرامه. ولا تحكي لي بالاعتذار الواحد بحط الاعتذار فوق كرامته ولا بحط الاعتذار فوق كبريائه، ما في منه هذا الحكي، لانه الغلطان بده يعترف بغلطه شو ما كانت الطريقه. وفي كتاب اسمه اسفه كتاب اسمه 5 لغات للاعتذار او 5 لغات كيف انت ممكن تعتذر، غير كتاب الاعتذار ما بين المتزوجين، لانه هذا اصلا كان بالنسبه لهم اصعب إشي انه التنين لما يكونوا عايشين مع بعض كيف بدهم يعتذروا. 5 لغات للاعتذار سواء بالحكي بالكلام الحلو بالهدايا باللف والدوران. بس بالاخر يا جماعه لما تغلط حسب حجم غلطك حاول تعتذر، ما تحكيليش اسفه وتشيو
1: لا اجيب هديه وتعال.
0: يعني مو شرط احكي لك كمان رندا، لا والله لا لا لا لا اسمعي والله انت بموت على الهدايا، انا اكثر بيت في العالم بحب الهدايا. بس تخيلي انه انا اعود شريك حياتي كل ما يضايقني يجيب لي هديه، ما قلبت الحياه.
1: لا بدي اقول لك شغله، يعني هي مش الموضوع هيك، الموضوع انه مثلا اذا هو فعليا غلطان بحقك كتير وانه حسيتي انه هو مثلا مو قادر يعتذر، ممكن هو طبيعته ما بيقدر يعبر او مو عارف يعبر عن موضوع الاعتذار، فهو بروح بيتجه لموضوع ايش الهدايا، بجيب لك هدية هيك مرتبة مع كرت حقك علي سامحيني اعذريني أمورها بتصير تمام.
0: يعني اسمعوا حلوة هاي اللفتات جد، هاي الشغلة بتصير انت تنبسطي تخليه دائما يحاول يزعلك عشان يجيب هدايا.
1: يعني ممكن
0: اسمعي أنا إلي صاحبة هي خاطبة يعني هي عم على وجه زواج، فخطيبها كل ما يزعلها أو يعمل معها مصيبة بجيب لها هدية تقيلة، كل مرة نفس الإشي كل مرة نفس الإشي.
1: طيب
0: بالأول كانت كتير مبسوطة
1: بعدين زهقت،
0: إنه والله ما بمزح بالأول كانت مبسوطة بعدين مش زهقت، حست إنه في نوع من أنواع الدناءة في الموضوع،
1: إنه هو خلاص تعود إنه دائما يزعلها ويجيب هدايا،
0: اللي هي دناءة النفس من جهتها ودناءته من جهته، إنه هاي العلاقة تعتبر أفشل علاقة بالعالم، إنه أنا كل ما بدي أزعلك بروح بدفع لي أكم من دينار بشتري هدية وبسكتك فيهم، وهذا جد تعتبر انا بالنسبه لي الهديه وقت المشاكل رشوه.
1: طب يعني تقبل رشوه؟
0: طبعا انا بقبل طبعاً. الرشوه باوقات معينه، لا
1: بحب الوضوع
0: مثلا عن جد، يعني حلو الرشوه ما بين وبين، بس انا مش كل ما بدي ازعل بدك تسكتني بهديه، لانه الطبيعي اني اسكت. مش كل ما بدي ازعل بدك تسكتني بهديه مثلا. ضياء انت بس تزعل حدا ايش بتعمل؟ تبعت له صباح الخير ولا ايش؟
1: حرام ضياء، بحسه هي اذا شريكته بتزعل بترضى هو مش عارف مش فاضي.
0: هو كنت نايم. طب يا جود احكي لنا يا جود،
1: هلا واصلنا مسج لين من شخص كاتب دقيقة بيحكي انا مديري بطلب الطلب وبس اعمله زي ما هو بده، بيحكي لي انا ما طلبت هيك وبرجع بغير الطلب.
0: كيف يعني بطلب
1: يعني هو يعني بطلب منها شغل طيب بس تعمل هذا الشغل طلبوا منها بقولها لا انا ما حكيت لك هيك برجع يطلب طلب تاني.
0: شو هالمدير
1: الله يعينك صراحه،
0: شو هالمدير هذا، مدير بتسل عليها الله يعينك
1: عن جد، يعني هذا ما عنده ثقه بنفسه ابدا،
0: مريض. عن مين تحكي؟
1: ما بعرف مديرها.
0: اوكي في كمان حسام أبو غوش بحكي المدير الناجح لا يصنع بيئة سامة والموظف الناجح لا ينقل السلبية، بيئة العمل الصحية مسؤولية الطرفين والاحترام هو أساس أي نجاح 100%. أكيد كمان علا فؤاد، وين صوتك يا علا؟ والله اشتقنا لك. بتحكي صباح الفل والياسمين علا فؤاد خليل وتحياتي لكادر البرنامج، صباحكم جميعا. رجع أذكركم بدنا نسمع كل اتصالاتكم ومسجاتكم على الواتساب على 078 أربع ستات ثلاث وحدات، ولكن ما بعد الفاصل مين بتشوفه بيعتذر أكتر، الرجال ولا النساء؟

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. 11 صباحا بتوقيت عين أف أم. برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 2 من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في المنطقة. الجيش الكويتي يفيد بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. الاحتلال الإسرائيلي يوصل هجماته في الجنوب اللبناني، والرئيس جوزيف عون يبحث في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار. 11 شهيداً بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر الجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو وليت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار،
1: وبيت الشعر دار.
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت. القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: مركز للسياحة والسفر السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه، الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة، الغزلين كاسة تجمع العالم.
2: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا ويا سهلا، يسعد صباحكم مره ثانيه. ضياء فيها هيك صوت طيب.
1: ايش هو الصوت؟ ممكن بالسماعه؟
0: ممكن
1: ممكن. صباحكم جميعا، من وين ما عم تسمعونا، من وين ما عم تتابعونا، اكيد لسه مكملين معكم اليوم باخر الاخبار.
0: عندي خبر
1: كثير، يعني احكي لنا.
0: خلينا نحكي عن موضوع يا جماعه اكيد كنا شفناه، لان الموضوع فيديو اعلان زواج على الانستغرام جايب الفيديو 4 مليون. 4 مليون اوكي مشاهده لوحده اسمها ام احمد بتدور على عروس لابنها عن طريق طلعت على فيديو وحكت انا عم هي مغتربه عايشه برا البلد، بتقول ان انا بدور على عروس لابني، هو ابني بيقدر يجي بيشتري مجوهرات وبيقدر يشتري بيت وبيقدر يشتري كامل التفاصيل للبنت. فهي طلعت عن طريق فيديو على الانستغرام وفعليا هذا الفيديو ضرب وجاب 4 ملايين مشاهده. تمام. بتدور على عروس لابنها، بتحكي ان ابنها بقدر يشتري بيت وبقدر يشتري مجوهرات وبقدر يشتري يعمل عرس كتير كبير وبده عروس يعني عن طريق الانستغرام. هلا انا يعني الفكره ضحكتني، بس شو الكومنتات ضحكوني اكثر لين
1: ايش
0: يعني اكثر من كومنت؟ في واحده عامله منشن لكل صحباتها والتهنية مثلا بتحكي لك خالته احنا عندي صحباتي كتير وهم كتير مناح ودارسات وغير التعليقات لي اللي كاتبة أنا انت بتخيلي يعني وغير هيك في واحدة كاتبة يعني انه ما شاء الله عليك صبية مو مبين عليك انك امه بالضبط وضح من هلأ هاي
1: طبعا.
0: ففعليا انا بحب يعني بحكي يا جماعة معقول تغير موضوع انه الام العريس تدور على عروس من بيئة معينة من عائلة معينة من اخلاق معينة كذا، يعني صار الموضوع انه هي تدور على الانستغرام عن طريق فيديو ويعني عم بلموا مشاهدات ليجمع المهر ولا ايش؟ شو رأيك في الموضوع انت؟
1: يعني احكي لك شغلة، هلأ هاي قصة اللي مش يلموا مشاهدات كمان رندا، هلأ صارت السوشيال ميديا هي بوابة لكل إشي، يعني ممكن لقدام بيصير حتى إذا بيطلبها يطلبها على الانستغرام.
0: بس أنا ما بحس لين إنه في أم تطلع عن طريق فيديو، أنا دخلت على صفحة الأم شفت هي بتعمل فيديوهات كوميدية هي وابنها، بس يعني إنها توصل
1: لمرحلة هي بتتخوت،
0: يعني ما بتخيل إنه هذا الفيديو ما بعرف إذا هو كان هي صادقة 100% فعليا رح تجوزه من 4 ملايين مشاهدة إلا ما تلاقي لك بنت يعني.
1: طب إيش بدك أحسن من هيك؟ طب تخيل لو انعكست الآية بالنسبة للشاب، لو الأم طلبت للشاب حيبين الموضوع إنه هو موضوع فكاهي ومزح. تخيلي لو البنت طلبت للأم، يعني سوري الأم طلبت لبنتها مثلا، فاهم شو قصدي؟ يعني تخيلي أم تحكي أنا عندي بنت 1 2 3، قديش السوشيال ميديا مش على 4 مليون، حيكون يمكن 50 مليون
0: فعليا
1: من صدمة الناس إنه كيف ممكن حدا ينزل 1 2 3.
0: نرجع لفكرة إنه الشاب ما بيعيبه إشي والبنت بيعيبها كل إشي
1: مثلا، بس الفكرة كمان رندا إنه قلت لك قبل هيك أنا مش مع صراحة إنه الأم هي اللي تزوج ابنها صراحة.
0: ماشي معاكي أنا، بس إحنا كانت فكرة دائما بيحكوا لك الحماة عنا فكرة موجودة بكل مجتمعنا إنه أم العريس بس تيجي تدور على العروس لابنها، في كتير مواصفات يعني درجة إن هي ممكن تشوف إذا حاطة إكستنشن ولا لا، إذا حاطة لينسز ولا لا، إذا عاملة أسنانها أو لا، يعني كان تفاصيل كتير. وكان مثلا يحكوا لك بس إذا أم العريس جاي تشوف العروس كان إلها وهلة كبيرة. هلا عن طريق فيديو على انستغرام تطلع فيه بتحكي انا مثلا بدي اجوز ابني وابني بيقدر مقتدر، احنا بالغربه مثلا بيقدر يشتري بيت بيقدر يشتري مجوهرات بيقدر يعمل لك عرس فخم مثلا، يعني تغيرت فكره الزواج حتى بطريقه انه يلاقي عروس. يعني احنا كنا نحكي يعني بعد السوشيال ميديا صار الزواج عباره عن شو؟ صفقه.
1: صح.
0: انا بتجوز وحده مشهوره، مشهور على مشهور بيجيبوا مشاهدات عاليه، فيعني بتصير الامور ممتازه. هلا صار الموضوع مش كمان بس الزواج، حتى اختيار الزوجه حتى طلبة الزوجه صار صفقه وصار مشاهداته عن طريق انستغرام وترند وتطلع تحكي الام.
1: 100% عن جد رندا انت اللي بتحكي انه هلا بصراحه السوشيال ميديا بتحسي بشعور من القرف لما تفتحيها، خصوصا من هاي الناحيه انه سوري انت فاتحه زي كانك فاتحه اونلاين شوب، اشي اونلاين بتوصلي منه اي اشي بيخطر على بالك، بطل فيه يهابي لاي اشي فعلا. يعني زمان كان زي ما بيحكوا على زمن جدتي وجدتك، حتى مش على زمن الامهات كمان، كان لما خلص الوحده بدها تتزوج خلص عارفه من بدها تتزوج هو عارف من بده يتزوج. هلا في مش اختبارات، في سنسور كامل بتعيش بيعطيكي مليون اختبار في العالم وهي بتعطي مليون اختبار بالعالم عشان يوصلوا لمرحله هم جد متفقين، ومع هيك بضل عندها وعنده شكوك
0: 100%.
1: ف
0: لا زمان نين فعلا كان الموضوع فعلا كان هيك الموضوع انه كان كتير في اختبارات، وبس توصل لمرحلة تحكي بدي أتزوج تحكي هذا البني آدم بدي أكمل حياتي معه كاملة، يعني ما كان حتى في خيار الانفصال. زمان، وكانت تحكي انه هذا بدي اشوفه زوجي وابو اولادي وابوي وامي واختي بكل حالاتي، بده يتقبلني بكل حالاتي. هلا لا، اللي بتشوفيه مثلا قبل بيوم كاتب انه حبيبتي ومرتي وكذا، فيش اسبوع صح. اللي منزلين انه تم الانفصال وببلشوا ببعض على السوشيال ميديا وفيديوهات ومين اللي بده يفضح حاله اكثر. فيعني بطل فكرة الزواج زي قبل فعليا، حتى الطلبة بطلت زي قبل يا جماعة،
1: كل شيء تغير. هلا بروبوز الأستاذة، ما في عندناش طلبة، يعني يدوب لا تلاقي الحدا جاي عندك على البيت. طب حط لنا أغاني يا زواج، يعني أنت مفروض خبرة. آه هيك

0: استمتع بالاغنيه يا ضياء.
1: يعني ما انا نفسي اصور فيديو انا ورندا بالفاصل انا زريل
0: عن جد. عن جد.
1: يا جماعة كمان شغلة بدنا نحكيها على هذا الموضوع. أصلاً من جديد رندا كمان طالعة قصة جديدة عن غير الخطابين غير الخطابة وغير اللي بتجيب لك عرسان. طالعة قصة عن اللي هو في زلمة هذا بسموه زي المدقق المالي عامل بتتواصل معه البنات أكشف حسابات معينة لناس معينة بيقدر يجيب لك أثرياء مثلاً الأردن أو أثرياء منطقة معينة مع الاسم الكامل من أوله لآخره ورقم الوطني وين عايش وشو بيعمل وشو حالته متزوج ولا غير متزوج ولا خاطب. هو بيسهلك الطريق يعني بدل ما أنت تدوري تأكدي هذا معه ولا هذا ما معه. لا أستاذة هو بيجي بحكي لك أنه هذا معه واحد اثنين ثلاث طبعا لازم تدفعي له أكيد ومعلومات في غاية السرية ولازم يكون في عنده ضمان معين عشان أنت ما تقدر تفضحي. ما بعرف شو الضمان صراحة لأنه ما وصلتني معلومات كاملة عن الموضوع بس حتى لما يعطيك هاي المعلومات وهاي الأسماء وهاي القصص لازم يكون في ضمان. وأغلب المصايب يعني أغلب الناس اللي عم تجي هم أمهات بدوروا عرسان لبناتهم أو بيحكوا لهم بنات عادي بس ما عمري شفت شباب بيسألوا عن موضوع واحدة مرتاحة ماديا. بس الفكرة يا جماعة أنه حتى بطل الموضوع بس في خطابة هلأ صار في رجل بيجيب لك الوضع المادي كامل.
0: يعني البنت يعني إذا كي كان حاطة براسها هدف معين أو تارجت معين
1: نعم
0: طبيعي هذا الإشي بيساعدها كتير. بس يعني بنرجع نحكي إنه الزواج بطل زي زمان يا جماعة. أنا كل ما أسمع قصة زي هاي كتير بنصدم يعني فعليا بنصدم. ليه؟ بحس مجتمعنا أو بيئتنا أو البيئة لينا البيئة المحيطة فينا ما عندها هذا الإشي الأساسي من موجود. يعني بحس إنه إحنا تربينا وعاداتنا وتقاليدنا إنه زوجك رح يكون معاكي شريكك لطول العمر. ما عندك خيار تاني. يعني فهمتي كيف بدك تقبليه بكل حالاته. أما صحة. إنه إحنا ندور على الفلوس وندور على هذا الإشي ما تربينا صح. على هذا فعليا ما تربينا على هذا الإشي
1: مليون بالمئة. طب ضياء عشان إحنا ما نضلنا منكدين هيك بدنا إياك هيك تحط لنا على ذوقك هاي أغنية أكتر أغنية أنت بتتخيلها ممكن تحطها مثلا بعرسك مثلا.
0: هاي هاي هاي الله الله يعينك.

0: يا عيني على هيك. هلا عم بحضر اللايف تبع راديو عين
1: اربد ولا العقبة؟
0: ما احلاها العقبة، ما احلاها اهل اربد، يعني احلى وألز ناس في العالم. لو تشوفي قديش اهل اربد عن جد قلبهم طيب
1: طبعا.
0: وناس فعلا عفويين، وناس اللي بقلبهم على طرف لسانهم بحبهم. اني احبهم صراحة. اني لا اني هذا عراقي عيني.
1: اني احبهم.
0: اني انتوا بتحكوا اني ولا اني؟ اني ها شفتي لو سمحتي اني وابي انا حافظه
1: ان شاء الله. امك تسمعني
0: حواري سعد صباحك، شفت كيف هي عملت لك تحيه كبيره اليوم؟ مش عشان سندويش
1: بغض النظر، بس يعني
0: بغض النظر عن مصالح الشخصيه، انا صح اكلت وجبه عمر كمان من اربد. يعني انا قاعده استغل اهل اربد استغلال مخيف بالسندويشات يا جماعه والاكل،
1: يعني غصب عنها بدها تحكي كمان عنهم اكلت اكلاتهم كلهم.
0: فتحياتنا لاهل اربد واهل الزرقاء، اهل كرك، لمعان، جرش،
1: الزرقاء.
0: الزرقاء بتعناها قبل شوي بتعلي. الزرقاء ذا بلو سيتي، وكمان مين كمان؟ عمان. يسعد صباحكم. يعني بصراحه احنا يعني وانا بحس انه احنا عن جد جمهورنا بالاذاعه نفس جمهورنا برا اللي هو عمان واربد، لانه احنا اصلا هون بالاذاعه مقسمين عمان واربد. فهمتي كيف؟
1: تعرفي كمان بما انك عن المناطق كمان اهل الغور.
0: اهل الغور صباح الخير، يسعد صباحكم صباح جميعا. غير الغور هلا مشويين شوي هلا.
1: هم متعودين تحس
0: الله يعينكم.
1: بعد الفاصل عندنا كمان شاب من الغور هو عنده موهبه تعليق رياضي، بس رح يكون معنا بعد الفاصل.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار، وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
5: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي، كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
6: هي يا أردني.
7: النشامة وصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر،

0: حميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم.
1: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
0: الحكي هذا كثير حلو. شركة وضوح؟ يا سيدي مبروك.
1: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
0: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو. كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
1: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
0: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
1: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
2: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
3: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة.

0: صوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا سهلا، يسعد صباحكم مره ثانيه. مكملين معكم، معنا ضيف على اتصال، هو من اهل الغور وعنده موهبه التعليق الرياضي. بنسمع منه اكثر عن موهبته وكيف اكتشف هاي الموهبه.
1: محمد الشعار، عمرك ما 15 نعم. سنه. سعد صباحك يا محمد.
2: الله يسعد صباح.
1: كيف اخبارك؟ كيف امورك؟
2: والله كويس الحمد لله.
1: هلا محمد، انت جد عمرك 15؟
2: لا انا 16 بس.
1: 16 خلص. خلص دخلت 16 يعني.
2: ايوه
0: ان شاء الله العمر كله يا ربي محمد.
2: الي ولك يا رب.
1: محمد، هيك بلشك، عرفنا عن حالك، هيك احكي لنا مين محمد.
2: المعلق محمد احمد موسى الشعار من الغور الصافي، محافظه الكرك.
1: يا اهلا وسهلا باهل الغور جميعا. بعت لي كيف الوضع عندكم بالغور هلا؟ كثير شباب بيحكوا.
2: والله شوف كثير.
1: يعطيكم الف عافيه. طب احمد كيف هلا انت ابيض؟ سوري محمد، ليش مكتوبان اسم محمد؟ صحيح متاكدين من الاسم احمد صحيح؟
2: لا لا، محمد
1: محمد محمد محمد. بحكي لك، خلينا نترك هلا الشوب والغير، بنحكي كمان احنا عرفنا انت عندك موهبه بالتعليق الرياضي، فكيف اكتشفت هاي الموهبه؟
2: والله احنا كنا قاعدين بالمزرعه عند نسيبي لي، كنا قاعدين يعني انا خلص من اول ما بلشت اعلق اقلد معلقين، كنت مثلا بالبيت لما اكون الوقت فاضي، كنت بكون فاضي بصير اعلق لحالي عادي على اي شيء. لما كنا قاعدين بالمزرعه عند نسيبي زي ما قلت لك يعني علقت، صرت اعلق لحالي. فجأة نسيبي قال لي شو رايك نفتح لك قناه على التيك توك وتصير انك تنزل فيديوهات تنشهر بكره بقى، بكره بصير الناس تعرفك.
1: اوكي.
2: انا بشوفك كثير بتعلق بالدار مثلا، ويعني احسن لك، شو رايك؟ قلت له عادي والله ما عندي مانع. قال لي طيب خلينا نصور فيديو وننزله هسه.
1: وجاب تفاعل.
2: صورنا فيديو ونزلناه، تقريبا الفيديو قعد 3 ايام ووصل 2 مليون مشاهدة على التيك توك.

0: شاء الله ما شاء الله.
1: طب محمد مين أول معلق قلدته؟
2: أول معلق فهد العتيبي السعودي.
1: طيب يلا سمعنا شوية تعليق هيك من موهبتك.
0: يلا
2: يلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم، أنا لديكم ولا خوف عليكم. هنا وصلت إلى موسى التعمري، موسى على اليمين، موسى يحاول يبعد عن زميل، موسى مر، موسى يا إلهي.
0: الله الله عليك يا محمد، الله عليك يا محمد. محمد كيف حولت صوتك لزلمة عمره 35 سنة؟ بس فهمني هلا الآن، فهمني، غششنا الطريقة.
2: والله خلص هيك، أنا زي ما قلت لك كنت أقلد بيهم أقلد بيهم وأنا صغير. حتى لما صرت يعني الحمد لله أجيب الصوت يعني 100%.
1: طيب محمد احكي لي شو حلمك؟
2: حلمي والله إني إن شاء الله بس أخلص توجيهي وأكون معلق، ويعني اني اقدر اصل للاتحاد وناس يوصلني يعني
0: ان شاء الله. يا رب يا محمد
2: ان شاء الله
0: ان شاء الله. بس محمد انت هلا حكيت عن موسى التعمري صحيح؟
2: اه
0: معناته هذا اكتر لاعب انت بتحبه ولا لا؟
2: شوفي والله ولاعبيه المنتخب كلهم كويسين وانا بحبهم يعني طبعا ما بحبهم. انا بحب مهند ابو طه اكثر لاعب، لانه بحب الكاريزما تاعته، بحب شخصيته، بحسه لاعب كلاسيكي يعني
0: كلاسيكي. مهند ابو طه.
1: طب احكي لي شو الفريق اللي بتشجعه؟
0: بتعرفي انت مهند هو اصلا صغير بالعمر. اصغر واحد اتوقع. كمل لنا
1: شو الفريق اللي بتشجعه انت هلا؟
2: شجع انا برشلونه.
1: يعني هلا انت مع الارجنتين؟
2: يعني
1: مع. طيب بما انه اليوم نهائي كاس العالم بين الارجنتين، احكي لنا عن هيك من تعليق هيك شوي منك عن نهائي كاس العالم اليوم.
2: بدك تحليل ولا تعليق؟
1: تعليق
0: اللي بدك اياه، ممكن مش يعني اللي بريحك.
2: تبري ملخص عن المباراة.
1: يلا
2: يلا مشاهدينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم اينما كنتم. اليوم يلتقي قطبان هنا اسبانيا وهنالك الارجنتين. يا له من نهائي غير عادي، نهائي كاس العالم 2026 اليوم تتجه الانظار هنالك بامريكا، ويا له من نهائي سيكتب التاريخ. أم هنالك لامين يامال اليوم سيبدأ صفحة جديدة ستكون هي منبلية بالإنجازات، أم أن ليونيل ميسي سيختم العمر ويقول خلاص خلاص يا يامال خلاص. يا إلهي ويا له من نهائي غير عادي، سنشاهد اليوم نهائي سيكتب وسيغرد بالتاريخ مشاهدينا الكرام.
0: الله عليك يا محمد، الله عليك يا محمد. محمد بدي احكي لك شغله، انا جدا فخوره فيك. اول شيء لانه التعليق الرياضي بحاجه للغه عربيه فصيحه تكون ممتازه، ثاني شيء نبره صوتك جدا حلوه، وانت شخص مبدع، وان شاء الله يا رب يعني الحلم اللي انت، انا متاكده انه اهلك كانوا داعمين فيه ونسيبك كان من اول الاشخاص اللي كانوا يعني اعطاك ممكن فكره السوشيال ميديا. انا متاكده انه انت شخص ان شاء الله بهاي يعني الطموح وبهاي الايجابيه رح توصل للشيء اللي بدك يا محمد. فخوره فيك يعني هذا اداء فعليا. مش شخص عمره 16 سنه
1: فعليا.
0: ما شاء الله عليك يا محمد
2: ان شاء الله.
0: الله يسعدك. حابه تسالي شيء كمان لمحمد ولا محمد انت حاب تحكي لنا شيء؟
2: والله انا حاب احكي لكم ايش.
0: احكي لنا.
2: شوفي والله يعني انا انت عارف يعني الوضع المادي عندنا سيء.
0: نعم.
2: فوالله انا يعني نفسي وحلمي يكون عندي استديو بالبيت، حتى يعني اجيب معدات تصوير واقدر اني اصور واصير انزل على السوشيال ميديا، لاني بعد مرات بصور فيديوهات باماكن مختلفه. فانا يعني لو الاقي اذا حلال يقدر يدعمني مثلا معدات تصوير او نصاوي للديكور ديكور ولا الغرفه
0: ان شاء الله
2: يعني نصاوي استديو بالبيت.
0: يعني محمد هذا بالعكس ممكن اخف طلب ممكن انت تطلبه في حال يعني ان شاء الله يا رب هذا
1: إن شاء الله.
0: يعني اتوقع كل حد هيك سمع اليوم طلب محمد هو شخص شاب عنده طموح كبيره وعنده احلام كبيره، ان شاء الله كل هاي الاحلام تتحقق يا محمد. وكمان في افكار محمد انه في استوديوهات ممكن بالغور شوي صعب، ولكن ممكن انت تتوقع عقد معين مع استوديو معين انه انت كمان تقدر تصور من خلاله. بس ان شاء الله بس ان شاء الله انه يعني الامور تتيسر زي ما انت بدك، وكل بدايه صعبه ولا لا يا محمد؟
1: البدايات دائما صعبة يا محمد. إن شاء الله يتحقق حلمك وتوصل للمكان اللي بدك إياه، وإحنا كنا فخر فيك إنك أنت فعليا بعمر صغير وكل هالأداء الحلو اللي عندك، وبتمنى لك كل الخير والنجاح يا رب. يسعد صباحك.
0: سلمني على الأهل يا محمد.
2: الله يسلمك يا رب.

0: هلا صباح الخير ويا صباح النور، يسعد صباحكم من وين ما عم تسمعونا ومن وين ما عم تتابعونا. اكيد لسه مكملين معكم اليوم. يعني انا جدا هيك انبسطت صراحه رندا لما سمعت هاي الموهبه الجميله
1: فعليا، حتى بعد الموهبه
0: صراحه
1: تعبت.
0: حبيبتي هذا الاداء بحاجه لنفس طويل، لازم هذا مع التدريب الطويل خلص امورك بتصير ممتازه، بتصير تفتحي موضوع بعديها زي هيك على طول. طبعا يا جماعه الله يرضى عليه ضياء،
1: كده ضياء ما يحط لنا اغاني يعني خلال الحلقه، لانه صراحه
0: يعني عملنا ازمه هويه، احنا مش عارفين نكون مذيعات ولا ننبسط ولا نفتح حملاهي هون، يعني برجعنا لايام الطفوله
1: فعليا.
0: والله صح ولا لا؟
1: والله معك حق،
0: الله يسعدك يا ضياء. ايام الطفوله طلع الاغنيه 50 جاد، يعني مش حتى 40 جاد
1: مشتري كمان.
0: خلينا نطلع مع بعض فاصل ونرجع مع بعد الفاصل. شو كيف اعطتني الاذن انت؟ اوكي ابو رمي.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
3: اللعب تطبيق يوالت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت، قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.
0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: يا اهلا يا سهلا، مكملين معكم باخر ربع ساعه. معكم مشوارنا لليوم كان هيك خفيف لطيف قريب على القلب
1: مليون بالمية، يعني هيك لذيذ اليوم ما حسينا فيه
0: فعليا.
1: بس في شغلة كمان يا جماعة لازم انه احنا نركز عليها ويعني نحطها بالحسبان طبعا، لانه بتعرفي انه هلأ يعني خصوصا بهاي الفترة فترة كأس عالم، فالفكرة المهمة بكأس العالم انه غير انه احنا عم نحضر مباريات، وغير انه هاي الفتره في كثير قصص وفي كثير مباريات ما بين الارجنتين وما بين اسبانيا وما بين يعني اكثر من يعني نقدر نحكي مباراه. ولكن هواري صباح الخير.
0: صباح الخير هواري.
1: سمعت صوته لانه على هذا
0: صباح.
1: بس في شغله لازم هيك احنا كمان نركز عليها ولا لا؟ بتحبي تحكي قبل ما احكي الشغله؟
0: لا احكي تفضلي.
1: اوكي هلا ايرندا بتعرفي ضحكتيني بشغلة مش هتطلع من البلد.

0: مهم يا جماعة، رجعنا لكم. الفكرة كمان اللي احنا لازم نركز عليها خصوصا بهذا التوقيت، يعني احنا بنعرف انه هلأ احنا بكأس العالم، بس في هاشتاج جديد طالع اسمه كذبوا عليكو، وهذا الهاشتاج طلع من غزة خصوصا بهاي الفترة. يا جماعة احنا بكأس العالم، الناس كلها مشغولة عم تحضر مباريات وعم تحضر اسبانيا والارجنتين والى اخره، ومليون منتخب عم بيلعب ومليون فريق عم بيلعب، كل الناس مشغولة بهذا الموضوع. ولكن في شغل احنا ما لازم ننساها، انه الى الان غزة بتتعرض للقصف، الى الان غزة تباد، وهذا الاشي ما تغير. فهاي الشغلة احنا لازم نركز عليها، انه مع انه احنا هلا بفترة الناس ممكن عم تفرح باشياء تانية، ولكن نقدر نحكي الطرف الاخر استغل هذا الموضوع بطريقة جدا سلبية، انه شاف العالم مشغولة فصار يحكي انه يلا خلص انا بدي استبد باهل غزة. يعني انا شفت فيديو جدا مؤلم لنهر نهر من من من الدماء صراحة بالشارع، وهذا إشي جد صعب وجد مؤلم. يعني إحنا صح هذا الموضوع موجود، وصح إنه هلا ممكن الناس فرحانة بقصص تانية، ولكن في قضية إحنا لازم نضلنا مركزين عليها، لأنه القضية ما زالت موجودة. وأقل إشي ممكن إحنا نعمله إنه إحنا ندعي وإنه إحنا نتفرج وإنه إحنا نضلنا نطلب ونضلنا نطالب إنه هذا الموضوع ينتهي. ويعطيكم ألف عافية صراحة.
1: فعلا معاكي حق، الله يصبرهم يا رب ويكون معهم
0: إن شاء الله يا رب. اتصال رندا،
1: يلا. يا صباح الورد،
2: كيف الحال؟
1: تمام، أنت كيفك؟
2: تمام ما شاء الله، كانت نهاية أسبوع حلوة وإن شاء الله بداية أسبوع حلو
0: إن شاء الله.
1: يا رب. عرفني باسمك.
2: بندر.
1: اهلا يا بندر.
2: يا هلا والله
1: بندر. اليوم كان موضوع حلقتنا عن هيك الكذب البيضاء او الاعذار الواحد بيعطيها لمديره لشريكه.
2: انا سمعتها كانه لين حكت الكذب ملح الرجال وعيب عليه.
0: ايش؟
2: صح، قلت من اول الحلقه الكذب ملح الرجال وعيب عليه. صح،
0: الكذب ملح الزلام وعيب عليه يحكي.
2: يزقط.
0: ايوه. طب فسر لنا هذا الكلام شو يعني؟
2: يعني قد ما تقولي لا في كذبه بيضاء ولا كذبه خضراء، كل حياتنا كذبه بكذب.
0: والله يا بندر، مين اللي يعرف؟
1: طب احكي لي اخر عذر اعطيته لام بندر. لا أم عون.
2: أم عون. والله قبل شوية أنت عذر وأنا عارف حالي كذاب ويعرف إن أنا كذاب. أقولك يلا مشي، أقعد مشي.
1: الله يديم المحبة بيناتكم.
0: طب بدي أسألك سؤال، مين بتحس بيكذب أكتر، الرجال ولا النساء؟
2: لا الرجال.
0: الرجال، الله يرضى عليك. شكله تحت التهديد. بندر.
2: لا والله اسمع لحالي.
0: لحالك.
2: إحنا مخدين مبدأ. أنا قلت لك المثل قبل شوي، إحنا فنطبقينه صح.
0: صح صح، مليون بالمية. بندر.
2: أمورية.
0: يسعد صباحك يا بندر.
1: صباحك يا بندر.
0: أهلا وسهلا. بندر نعز.
1: من عذر.

0: كمان لين ما بدنا ننسى نحكي لهم عن جيل 2010. اليوم امبارح كان اخر يوم امتحانات توجيهي يا جماعه، وهلا دور 2010. بدنا نحكي لهم انه كمان منصه وتد عامله عروض تسجيل المبكر، اللي هي باكج المادتين ب70 دينار، وباكج الاربع مواد ب90 دينار، وباكج الماده الواحده 40 دينار. هي المواد دي بتكون رياضيات، لغه عربيه، تاريخ الاردن، وتربيه اسلاميه. صراحه هي منصه وتد غنيه عن التعريف، غني ان واحد يحكي عنها. وبحكي انا دائما انه الطلاب ما عندهم وقت انه يروحوا على مراكز، ما عندهم وقت لين انه ياخذوا الحصه وما يرجعوا يراجعوها كمان مره، فمنصه وتد مأمنتهم هذا الاشي.
1: فعلا في كمان شغلة كمان منصة وتد مركزين عليها خصوصا لجيل 2010. انت تخيلي انه جيل 2010 هلا قد ايه صار عمرهم، يعني انت بتنصدمي
0: قد
1: ايه صار عمرنا. اسمها جيل 2010 بلش بذكاء، يعني احنا بدنا نحلوا لك الموضوع من اول مع نظام اللي بست مزايا، نظام بست مزايا الذكي. طبعا هذا النظام ايش فيه؟ بيكون ذكاء اصطناعي، فيديوهات تفاعليه، فيديوهات انيميشن، فيديوهات 3D، وكمان عندهم تفعيل فوري لاي باكج بتبلش مباشره بدون ما مثلا ضلك تستنى او ياخذ وقت معين، وكمان تقسيط مريح. وهاي الشغله كمان انا جدا حبيتها، وجدا شغله مريحه وحلوه خصوصا للناس اللي عندها
0: اكثر يعني من ولد.
1: اكثر من ولد، فالموضوع بيكون بالنسبه لهم صعب. ففي كمان عندهم لينك حلو، او هي كلمه حلوه اللي هي طموحك يستاهل وتعليم يقودك نحو القمه. فهاي الشغله انا بحبها، انه فعلا قد ايه حلو انه يكون في عنا اشخاص، قد ايش يكون في حلو عنا يكون منصه معينه بتسهل على الطلاب، بتسهل على الاهالي.
0: وصراحه كمان اسعارهم كتير منطقيه،
1: اسعارهم فعلا منطقيه وفي تقسيط.
0: وبقول لك غير هيك، يعني اذا بدك تاخذ اربع مواد 90 دينار، فيعني فعليا الاهالي اللي عندهم اكثر من ولد توجيهي او الثانوي، هلا صار التوجيه السنه الاولى، بيقدروا انهم هم تقسيط كتير مريح.
1: طبعا وبتقدروا تطلبوا مواتكم من خلال الرقم 079-543-1740 079-543-1740 عشان تقدروا تشتركوا معهم او ترتبوا موضوع الحملة. كمان مرة
0: حاضرين
1: 079-543-1740 لأي حد حاب يتواصل مع وتد فعلاً. ويشترك الآن، وفعلا بلش بذكاء ولا
0: بلش
1: لا؟
0: بلش بذكاء، وكمان طريقك للنجاح، دائما منصة وتد طريقك للنجاح.
1: مليون في المليون.

0: شيء ايش اكثر شيء حلو في البنات بغض النظر لين عن مشاكلهم عن هيك غيرتهم من بعض او غير التنافس هاي الحلوه في غيره سيئه صح
1: صح
0: بس اكثر شيء حلو في البنات انه هم بيفهموا بعض من نظره
1: صح
0: يعني هلا انا قعدت اطلع على شاب مثلا او زميل بالشغل 10 ساعات ما رح يفهمني
1: صح
0: بس اطلعت عليك نظره واحده بتفهميني
1: مليون بالميه
0: هذا الحلو في البنات
1: طب هذا انت هذا عليك شو مش فاهمه يعني
0: ايوه
1: سامع شو بتحكي لي والله سامحك يا رندا لو تعرفي لو تعرفي انت شو جوا قلبي ما بتقولي لي هذا الكلام
0: كيف اعرف
1: انت لا اعرفي شفت انا قررت من اليوم اسير شخصيه سايكوباثيه
0: هذه سايكوباثيه للمدرسة
1: خلص قررت اسير شخصيه سايكوباثيه صح ولا لا والله برهوم طول عمره سايكوباثي ومبسوط بحياته انا بسير زي
0: هلا لو طلعت ابراهيم رح يفهم شو بدي
1: انا بسير ابراهيم بعصب على كل إشي واعمل مشاكل وقلب الطاوله
0: بدي
1: اسير بس بقدرش احملها هاي
0: طب قبل ما نقلب الطاولات يعني خلينا نحكي لهم انه قرب يخلص مشوارنا معكم لليوم
1: لا هو خلص
0: خلص خلص خلص مشوارنا معكم اليوم بنشوفكم بكرة بنفس الموعد من الساعة 10 للساعة 12 ببرنامج كيفك
1: سعد صباحكم كنت معكم أنا ورندا وإبراهيم وضياء وجود وحواري وبادي وأكيد في معنا كمان زميل جديد سعد صباحك إن شاء الله هيك يكون هيك يوم جميل عليكم جميعا بداية أسبوع لطيفة بنشوفكم بكرة إن شاء الله من الساعة 10 للساعة 12 باي باي
0: بنحكي رح نشتاق لهم كمان
1: أكيد رح نشتاق لكم
0: لبكرة
1: طبعا
0: باي باي

برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.

0: الثانية عشرة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 2 من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال التصدي لهجمات شنتها إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في المنطقة. الجيش الكويتي يفيد بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. الاحتلال الإسرائيلي يواصل هجماته في الجنوب اللبناني، والرئيس جوزيف عون يبحث في واشنطن تثبيت وقف إطلاق النار. 11 شهيداً بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون. النائب بكر الكساسبي يؤدي اليمين الدستورية عضواً في مجلس النواب.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحاً.
3: احكي

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوليت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف. زمان كان الكهف والمغارة دار
1: وبيت الشعر دار،
0: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين، اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا الدار لموقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدار نيوز دوت نت، القصة وما فيها. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.
2: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
3: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
2: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
3: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
2: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
3: هم بساعدوني اوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد انه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
2: شكلك واخيرا لقيت المكان الصح لك.
3: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
4: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
0: حمل تطبيق عين أفهم وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، بتوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس. عين أفهم معك بالصوت والصورة.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

تن نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: تميزي هالسنة ووفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان. إسوارة تنس ألماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06 577 00. يخضع لشروط وأحكام البنك.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يو والت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ملأان بلا لعص لهشم اللعب. تطبيق يو والت قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع

0: الواحدة ظهرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 2 من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال تصدي لهجمات شنتها إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في المنطقة. قوة دفاع البحرين تؤكد أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. الجيش الكويتي يفيد بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. 11 شهيداً بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بمقتل 50 عسكرياً بهجوم مسلح في مالي.

0: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي، وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو، بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر. ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرحا قريبا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس، اللهم آمين. حياكم الله أعزائي المستمعين، وأحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحييكم بسر اسمه السلام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم أبلغ نبينا منا صلى الله عليه وسلم السلام، وبلغنا منه برحمتك السلام. مرة أخرى وأسبوع جديد نتدبر فيه آيات من آيات الله سبحانه وتعالى وسور من سور القرآن الكريم، ولازلنا في جزء عما، ونتكلم اليوم إن شاء الله نتدبر مع بعضنا سورة الماعون. وهذا القرآن إخوان الكرام، ربنا سبحانه وتعالى لما أنزله حتى يكون شفيع لأصحابه، حتى نأخذ البركة منه، والبركة تتأتى وبتيجينا منافع هذا القرآن، وتجبى إلينا خيرات وثمرات هذا القرآن لما إحنا نقرأه ونفهم بعض المعاني التي جاءت به واللي تحدث فيها المفسرين. عشان أنا لما أقرأ كلام الله سبحانه وتعالى أكون أعي ما أقرأ، وأقرأه على الوجه الصحيح. والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ولاحظ النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أنه يبرز معنى من هذا الحديث الشريف ما قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لقارئه، لا، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لصاحبه. طيب شو الفرق بين القارئ والصاحب؟ أنا في كتاب ممكن أجيبه من المكتبة وأقرأه، انتهى، ما إلي علاقة في الكتاب بعدين، يعني من حيث الملازمة وإعادة القراءة. أما هذا القرآن الكريم فتجد أن الذي يلازم القرآن، يعني اللي بيتوجه للقرآن، سيكون القرآن مصاحبه. أنت تخيل الآن في صلاتك، اللي محافظ على صلواته بفضل الله وبيصلي فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء، بيقرأ على الأقل 17 مرة سورة الفاتحة. هل مللت من قراءتها؟ حسيت أنك بتكرر الآية كثير، كررتها وخلص، أنك أبدا لن تشعر بالملل. مثل لما تكون مع صاحبك اللي أنت بتحبه وبتعزه وبتقدره وبتريد أنك تتواجد معه وتكون معه، لا تمل أبدا. سهرة لو ظلت للصبح وأنا مع أقرب المقربين من أصحابي وأصدقائي لا أمل منه ولا يمل مني. أقوم على خدمته ويقوم على خدمتي، بقوم على راحته ويقوم على راحتي. فالنبي عليه الصلاة والسلام شبه القرآن بأنه صاحبك. هذا الصاحب لن يتركك بأحلك الظروف. شو أصعب ظرف ممكن يمر فيه الإنسان طول حياته الدنيوية والأخروية؟ قيامه بين يدي الله. الصاحب متى بتعرفه؟ في وقت الشدة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. فيوم القيامة أنت تكون أحوج ما تكون لمن يشفع لك، من ينجيك عند الله سبحانه وتعالى، في اليوم الذي يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. بيجي القرآن فينادي ويناجي الحق، يا رب هذا صاحبي وكان ما يتركني لا آناء الليل ولا أطراف النهار، وكان مداوم على قراءتي، وكان يحب تلاوتي. فيشفع القرآن لصاحبه. وهان بيبرز المعنى اللي النبي عليه الصلاة والسلام بده إيانا نشوفه ونعرفه. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بيتدخل وبيشفع لك حتى يدخلك الجنة. لكن شو الشرط؟ انك تكون صاحبه في الحياة الدنيا، صاحبه انك تكون من المكثرين من تلاوته. أسأل الله سبحانه وتعالى انه يجعلنا من الذين يتلون كتابه آناء الليل وأطراف النهار، ومن المقبلين على كلامه، ومن المتدبرين لآياته. صاحبه بدك تكون تقرأ هذا القرآن الكريم وتتدبر آياته وتعمل بما استطعت مما قرأت وفهمت من هذا القرآن الكريم. هذا فضل من فضائل تلاوة القرآن، وعشان هيك احنا عندنا كل أسبوع سورة نتدبرها من القرآن الكريم ونحرص على تلاوتها وفهمها. كمان من الأجور العظيمة المترتبة على قراءة القرآن أن لكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والعجيب في هذا القرآن أن الحسنات تضاعف من حسنة، يعني الحرف يضاعف 10، هذا أقل تضعيف، إلى 70 ضعف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فمن جمال وحلاوة القرآن الكريم أن الحرف يضعف إلى 700 ضعف أو إلى أضعاف كثيرة. قال العلماء: سميت أضعاف كثيرة لأنه أنا وإنت ما بنقدر نحسبها، القائم على حسابها الله سبحانه وتعالى. فتخيل بتلاوتك لما أنت تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هي 19 حرف، هي 190 حسنة. بس إنك تقول بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسنة. فإذا قرأتها بخشوع وتأني وأنت مستحضر، هيك أخذ 13300 حسنة إلى 700 ضعف. أنت بتحكي عن 9,300,000 حسنة. هذا فضل الله للمقبلين على تلاوة كتابه، المتدبرين له. وكمان في إشي أضعف من هيك، في إشي أكبر من هيك لا نستطيع حسابه بالآلة الحاسبة. يعني أنا قبل شوي حسبت 10 و70 و700 بالآلة الحاسبة، لكن في شيء اسمه أضعاف كثيرة. هذا أضعاف كثيرة تأتيك منه خلع ومنح وعطايا من الله، مثل الإمرأة اللي سقت الكلب، الله كتب لها بشربة ماء لكلب من حذاء الجنة. وهكذا يعطي الله سبحانه وتعالى، فعطاؤه مفتوح جل وعلا. فأسهل طريق لجني الحسنات ومضاعفة الأجور تلاوة القرآن الكريم والإقبال عليه. كمان من الأمور المهمة إنه اليوم للأسف بنعاني منها في علاقتنا وتعاملنا مع القرآن الكريم، إنه إحنا مقصرين في كتاب الله سبحانه وتعالى من حيث طريقة القراءة ومن حيث أحكام التجويد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، أي مع الملائكة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع به وهو عليه شاق فله أجران. اليوم يا أخوان أي شخص يستطيع أن يشوف له شيخ، سواء أونلاين سواء في المسجد، بس يلازمه، والله لو لازم شيخ شهر لأصبح يجيد قراءة القرآن الكريم. لأنه كثير منا حتى وهو مقبل على تلاوة القرآن الكريم بظن نفسه أنه يحسن القراءة، لكن لو عرض قراءته على شيخ لوجد عنده ألحان جلية، يعني تغير المعنى، واضحة الخطأ، وهذا في إثم وتقصير للإنسان. والحمد لله اليوم المشايخ موجودين ومراكز القرآن موجودة، وفي إقبال من الصغار والكبار. فبدنا نقبل على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. ما قدرت بسبب ظروفك إنك تتعلم في المراكز أو في المساجد، تستطيع أن تتعلم على المواقع ودراسة عن طريق الأونلاين. شهر واحد وفي متطوعين كثر وفي مواقع كثيرة تستطيع الوصول إليها إن شئت لذلك. كمان من الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى رتبها، إنه أنا وإياك اليوم لما نكون نسمع، الآن في ناس ماشية بالسيارة بتسمع راديو، حاطة إذاعة، قاعد بيسمع واحد يتكلم عن الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. يعني إحنا الآن سيتحقق فينا الشرطين، اللي هو شرط تلاوة القرآن الكريم وشرط تدارس القرآن الكريم. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يا رب، فلان طالع لعمله لكن عمله ما شغله عن إنه يتدبر آياتك ويسعى أن يسمع كلمة تدل عليك. فهاي الملائكة بتوصل هذا الشيء لمين؟ بتوصل هذا الشيء للحق سبحانه وتعالى. فيقول الله سبحانه وتعالى: ماذا يريدون؟ يا رب، يريدون الجنة، هل رأوها؟ لا، كيف ولو رأوها لكانوا أشد لها طلبا وأكثر عليها حرصا مما يتعوذون. قالوا: يا رب، من النار. قال: هل رأوها؟ قالوا: لا يا رب. قال: كيف لو رأوها؟ قالوا: لكانوا أشد منها فرارا. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قد غفر الله سبحانه وتعالى لهم. والتدارس يعني إن نوقف على المعاني. لما نقول اليوم: أرأيت الذي يكذب بالدين، شو معنى يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم، شو يعني يدع اليتيم؟ ولا يحض على طعام المسكين، شو يعني يحض على طعام المسكين؟ فويل للمصلين، شو معنى ويل؟ ومن هم المقصود في قول الحق سبحانه وتعالى؟ المصلين. وبهذا التدابر أو التدبر وهذا التدارس، ربنا سبحانه وتعالى يكتب لنا الأجر بإذنه سبحانه وتعالى. إحنا اليوم كلامنا عن سورة الماعون، وسورة الماعون سورة مكية، يعني نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته إلى المدينة. يعني المخاطب فيها أهل مكة المشركين. ليش؟ لأنه لما نحكي سورة مكية كان المجتمع غير مؤمن بالله سبحانه وتعالى، منكر لقضية البعث، منكر لقضية الآخرة، غير مصدق بما يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام. أما لما نحكي سورة مدنية، إحنا بنحكي عن مجتمع فاضل آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، مستعد لتلقي الأحكام عن الله سبحانه وتعالى. فلما نحكي سورة مكية يعني لسه الدعوة في بدايتها، لسه المرحلة المدنية ما بدت، لسه المجتمع الإسلامي ما قام. إحنا بنتكلم عن مؤمنين مضطهدين. وآياتها 7 آيات، وكلماتها 25 كلمة، وحروفها 125 حرف. هاي السورة المباركة فيها 125 حرف، أي من يقرأها إلو 1250 حسنة على الأقل. أجر عظيم بتدبر بسيط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا من أجره وفضله وكرمه. هاي السورة كان لها سبب نزول. لما قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، اختلف المفسرين في الشخص المحدد اللي نزلت فيه، لأنه كانت الأحداث تدور حول أكثر من شخص. قيل نزلت في العاص بن وائل، وقيل نزلت في أبو سفيان بن حرب، حيث كان أبو سفيان من رجال مكة وكان كريم على الأغنياء، يعني ينحر جزورين لكن يدعو مين؟ أكابر قريش ويمنع الباقين. فإذا جاء يتيم أو جاء مسكين بده يطلب دفعه وزجروا. وقيل نزلت في عمرو المخزومي، وقيل نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل نزلت في أبو جهل، لأن أبو جهل كان من أغنياء مكة ولكنه كان شديد، يعني ما عنده قلب حنون، ما عنده رأفة ورحمة بالناس. فهؤلاء كلهم شايفينهم جمعتهم صفة واحدة، إنهم ينكرون الجزاء والحساب. كلهم هؤلاء إلهم مواقف مع النبي عليه الصلاة والسلام أنكروا فيها الجزاء والحساب، وكلهم ماتوا على الكفر إلا أبو سفيان. من الله سبحانه وتعالى عليه بالإسلام فأسلم. فكان قائلهم من هؤلاء من قال: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون؟ أو آباؤنا الأولون؟ معقول أنا لما أكون تراب وعظام وأرجع وأبلى الله سيبعثني؟ شو هالكلام يا محمد؟ أو آباؤنا؟ كمان آبائي وأمهاتي وأجدادي وجداتي. منهم من قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ يجي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: أتزعم يا محمد أن ربك يحيي هذه العظمة؟ يقعد يفتت فيها. والثالث بيقول: أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. والرابع بيقول: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ هذا كان حالهم. فالله سبحانه وتعالى أنزل فيهم: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ والدين المقصود به الجزاء والحساب. خلينا نتكلم عن هاي السورة بعد ما عرفنا سبب نزولها، إنه بعض الكفار ممن أنكر الجزاء والحساب كان إذا أكرم وإذا يعني كتب الله له سبحانه وتعالى إنه يدعو الناس ويريد أن يكرم الناس، أكرم أغنياءهم وترك الفقراء والمساكين واليتامى. فأنزل الله سبحانه وتعالى في من أنكر الجزاء والحساب هذه الآيات. خلينا نطلع فاصل ونرجع نتكلم عن هذه السورة المباركة ونتدبر بعض ما جاء فيها من معاني مباركات. نطلع فاصل ونرجع، خليكم معنا.
0: ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
6: طالع اسمي بالتوب برفورمرز بالشغل.
5: الحكي هذا كثير حلو، شركة وضوح؟
6: ها.
5: يا سيدي مبروك.
6: الله يبارك فيك، والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
5: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
6: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
5: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
6: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
7: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
8: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.
9: يا

0: مراكب للسياحة والسفر، السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس، وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللم الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.

حياكم الله أعزائي المستمعين مرة أخرى، وتدبر القرآن الكريم والتفكر في كلام الله سبحانه وتعالى من أعظم الأشياء اللي ممكن أن ينهمك فيها الإنسان وينشغل فيها الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت بمعنى يا محمد اعجب لهؤلاء. وهاي السورة اللي فيها أرأيت، طبعا أرأيت كلام استفهامي، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الهيئة 6 سور افتتحت بالاستفهام: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ عما يتساءلون؟ وأرأيت الذي يكذب بالدين. والاستفهام في هاي الآية للتعجب، اعجب يا محمد، فربك قد عجب من قوم أنكروا الدين، أي أنكروا الجزاء والحساب، مع ما جاءهم من الآيات الدالة على وجوده والبراهين الساطعة على قيامه. والدين هو يوم الجزاء والحساب، لقول ربنا سبحانه وتعالى: مالك يوم الدين. وقال الله تعالى في سورة أخرى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والعرب أصلا تسمي الجزاء دين وتسمي الحساب دين. قال قائلهم: حصادك يوما ما زرعت ما زرعت، وإنما يدان الفتى يوما كما هو دائن. يعني زي ما بتعمل تلقى، مش احنا هيك بنقول: اعلم يقينا أن ملكك زائل، واعلم بأنك ما تدين تدان. فالدين هنا ليس بمعناه اللي احنا بنفهمه الحرفي اللي هو الإسلام أو شرعنا، لا، الدين هنا بمعنى الجزاء والحساب، وهو تكذيب للدين اللي هو الشرع، لأن الشرع جاء بما معناه أن الله سبحانه وتعالى قد خلق البشر على هذه الدنيا للاختبار، ثم مرجعهم ومحلهم إلى الدار الآخرة. فهؤلاء المشركين اللي الله أنزل فيهم هذه السورة كانوا منكرين لقضية البعث، ومنكرين لقضية الجزاء، ومنكرين لقضية الحساب.

بيدفع اليتيم دفعا شديدا، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى عن هؤلاء يوم القيامة: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. زي ما أنت كنت تدفع المسكين وتدفع الفقير وتسيء إليه لأنك لا ترجو منه خيرا، فكذلك تدفع يوم القيامة. وين ببين هذا الشيء؟ ببين في المواقف العملية. لو واحد كريم شريف ذو نسب ومكانة ومنصب طلب منك شيء، كيف تسابق نفسك لإكرامه؟ يعني واحد كريم، واحد ذو منصب، واحد عنده مكانة مجتمعية بين الناس، طلب منك في يوم من الأيام دين مبلغ بسيط، شو بتلاقيك؟ بادرت إلى إعطائه. لكن واحد مسكين يتيم فقير طلب منك مبلغ بسيط، لا، بتتعذر منه وتدفعه. طبعا ولكل حال يعني سؤال وجواب، لكن المحصلة أن من صفات هؤلاء الذين لا يرجون ما عند الله أنهم يحسنون للأشراف، بيحسن للكويس، بيحسن لذو المنصب. أما المسكين والفقير ليس له حظ لا من ماله ولا من جاهه ولا من خدمته ولا من واسطته، لا أبدا أبدا. فهؤلاء يدعون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين. لا يحض يعني لا يحث، الحض هو الحث والأمر والطلب بأن تطعم المسكين. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في آية أخرى ذكر تندم أصحاب المال اليوم وأصحاب الجاه اليوم وأصحاب المناصب على عدم خدمتهم مع مقدرتهم للمساكين والفقراء والمحتاجين. قال: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. من صفاتنا، أعوذ بالله أن نكون منهم، أي الذين يدخلون النار، أنهم دخلوا النار أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم فمنعوا الناس. الله أعطاه مصاري وأعطاه غنى وأعطاه منصب وأعطاه جاه وأعطاه مكانة وأعطاه بيت وسيارات وطيارات إلى آخره وشركات، والله فاتح عليه من كل باب. لكن إذا جاءوا المسكين بيقول له امشي، إذا جاء واحد يقول له أعطيني بدي أبني مسجد بيقول له إطعام جائع خير من بناء جامع. أنت لا باني جامع ولا مطعم جائع. لكن لو بدك تدعو الناس ولا تعمل حفلة لابنك ولا تشتري سيارة لابنك ولا تكرم واحدة من بناتك، بتلاقيك إيش؟ عملت شيء بهرجة. لكن في حق المسكين ما أعطيته، اختزلت المال لنفسك، مع كون المال اختبار وامتحان من الله سبحانه وتعالى، وللفقير حق فيه، لكنك منعت حق الفقير. مثل اليوم الأشخاص اللي عندهم مال والله أعطاهم سبحانه وتعالى لكنهم لا يدفعون الزكاة، ما بيدفع الزكاة، هذا اغتصب وأخذ مال الفقير. لأن المال اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه في مالك قال لك هذا بتخرجه، هذا زكاة، هذا مش حق لك، هذا حق للفقير. فإذا منعت عنه الفقير فأنت اغتصبت لنفسك ومنعته عن أصحابه، فأنت بالتالي سارق ومغتصب لحق مال الفقير. فشوف النفس سبحان الله، الله جبلها هيك مجبولة النفس إنها تبذل وتعطي لشغلتين: رجاء عوض، يعني إنه أخذ منه شيء هذا الطرف المقابل، أو خوفا من أذى. إما إني أنا بدي أطلب من الشخص المقابل إنه يعوضني، أو أرجو بدون ما أطلب. يعني إذا أنت اليوم دعيت رئيس الوزراء على الغداء وأكرمته وجبت له مما لذ وطاب، يعني كنت من أكرم الناس، في موقف من المواقف ممكن بعدين يضبطك في شغلة، يساعدك في شغلة، تطلب شغلة يقولك أبشر. لكن المسكين شو بدي يعمل لك؟ الفقير شو بدي يعمل لك؟ اليتيم شو بدي يعمل لك؟ ولذلك هنا بتبين مكارم الأخلاق، وهنا ببين اللي بتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لأنه أنا طبيعي جداً

0: إني أنفق وأعطي وأمنح وأكرم من أرجو منفعته ولو لاحقا، أو طبيعي إني أعطي وأنفق وأكرم من أخاف منه ومن أذاه اليوم أو لاحقا. لكن اللي بده تعامل مع الله، اللي بده يبرز قيمة أخلاقي وإني أنا فعلا رجل شهم، أنني أعطي لا رجاء منفعة ولا خوف مضرة. وهذا مع مين بيكون؟ مع المسكين اللي بالشارع، مع جاري اللي بات مش لاقي يأكل ولا يتعشى له ولا أولاده، أروح له وأعطيه وأكرمه، مع اليتيم اللي مات أبوه ولا يجد من يعيله. فاللي بيبذل للمسكين واليتيم هذا يكون قد أحسن، وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. قال سبحانه وتعالى الذي يطعم ويطعمون الطعام على حبه، أي من أجل إيش؟ من أجل محبة الله، مش من أجل منفعة دنيوية ولا خوف من مضرة. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يعني مش بس ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم بدل ما أعطوا، لا، أدخلهم جنته ولقاهم نظرته سبحانه وتعالى. فالحاصل إنه اللي بدي يختبر أخلاقه من سورة الماعون، واللي بدي يختبر طيب عنصره وأصالة معدنه، ينظر هل أنا عطائي لمن أرجو منفعته أو أخاف أذاه، ولا لا أنا بعطي هذا كما أعطي هذا، وبحن على هذا كما بحن على هذا، وبقدم لهذا كما بقدم لهذا. إذن أنت تتعامل مع الله، والعلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى على خير، وأنت تؤمن بيوم الجزاء ويوم الحساب، وهذه علامة إيمان. هذه نقطة. ثم لفت الله سبحانه وتعالى الانتباه إلى أن القائمين بذلك هم القائمين على حدود الله وأوامر الله، والعكس صحيح. فقال فويل للمصلين، ويل دعاء بالعذاب، واللي بيدعو مين؟ القائم بالعذاب هو الله سبحانه وتعالى. فويل للمصلين، زي ما قال الحق سبحانه وتعالى ويل للمطففين، أي دعا الله تعالى عليهم بالعذاب. فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة كافرون. فالويل هو الدعاء بالعذاب والهلاك. هذا بعض التفاسير قالوا، وقال بعض أهل التفاسير أن الويل هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره، تستعيذ جهنم منه من ربها والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فقال الله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ربنا يتوعد ويدعو بالعذاب والهلاك على الذين يسهون عن الصلاة. قال بعض المفسرين أن الويل هو واد في جهنم للذي يسهو عن صلاته، ومعنى يسهو عن صلاته أي يؤخرها عن وقتها، يعني الصلاة ليست بذات أهمية عنده، مش إذا أذن المؤذن أو أقامها. احنا ما بنحكي عن بعض الصلوات يعني أخرها، أو بعض الصلوات لظرف معين، تعب، نعسان، جائع بده يتغدى، في مشغول بعمل مباح، المشغول بعمل مباح من أجل أن تكسب منه، هذا يجوز له أن يؤخر صلاته. لكن نحن نتكلم عن الظرف الطبيعي الصحي، ما في عندك شيء ومع ذلك أنت لا تقوم على صلاتك. ما عمرك بحياتك رحت على مسجد، ولا عمرك بحياتك فكرت تقيم الصلاة على وقتها في بيت من بيوت الله أبدا. في ناس بيصلوا وفعلا هيك ولا بيفكر أنه يروح على مسجد. طيب ليش؟ مسجد بجنبك وأنا الآن فاضي ما عندي شيء. لا مشغول بعمل مباح، ولا أنا تعبان، ولا أنا نعسان، ولا أنا منشغل بشيء الله سبحانه وتعالى طلبوا مني. الآن المؤذن يدعوك، ليش ما تروح على الصلاة؟ ليش ما تصف سيارتك وتنزل على المسجد وتدخل وتأوي إلى الله؟ ما هو أنت ليش بدك تروح على الصلاة؟ منشغل في شيء في رزق وبتقدر تتركه وتصلي وترجع؟ ما الرزق عند صاحب البيت اللي رايح له، مهموم فرجك عند صاحب الرزق، مريض عند صاحب العلاج الحق سبحانه وتعالى، اقصد بيته جل وعلا. ولذلك المقصود بقوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، المقصود هنا الذين يتأخرون أو يؤخرون صلاتهم بغير عذر ظاهر. ما في عذر، لا أنت نعسان ولا أنت جعان ولا أنت مشغول بعمل، لكنك تؤخر الصلاة. وبعض الناس متى بيصلي مثلا الظهر؟ قبل ما يأذن العصر بدقيقة. متى بيصلي العصر؟ قبل ما يأذن المغرب بدقيقة. ومرات إيش بيعمل؟ بيصير يجمع جمع صوري. شو يعني؟ بيأخر الظهر لآخر دقيقة، بيصلي الظهر عشان يصلي مباشرة بعدها العصر. هذا لو كان في بعض الأيام بعض الظروف نرجع نحكي ما في شيء، لكن اللي بيكون عادة إله يعني بتلاقيه مثلا بلعب بلايستيشن، بلعب إشي، مشغول بتليفونه، ويؤخر الصلاة ويؤخر الصلاة لما إما يأذن أو يكون ضايل دقيقة، يا تلحق يا ما تلحق. هذا بده يراجع نفسه وعلاقته مع الصلاة. ولذلك أفضل حل لهذا إنه الإنسان يلتزم بصلاة الجماعة، بتلاقي غالب صلواته مع صلاة الجماعة. فلو أخر صلاة، أخر صلاة هون، أخر صلاة هون، يعني بتشيله ما صلاه مع الجماعة وما قام به في بيت الله سبحانه وتعالى. وانتظار الصلاة إلى الصلاة ربنا سبحانه وتعالى يفرج بها الهموم. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. طيب إذن بمفهوم المخالفة اللي بيقيم الصلاة ويؤدي الصلاة على وقتها هذول اليوم من أفضل الناس يوم القيامة وأكثرهم نورا. قال عليه الصلاة والسلام إن أمتي يبعثون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، اللي بس مجرد ما يسمع الأذان قام وتوضأ واستعد وذهب إلى الصلاة. شفت اللي بيعمل هيك كان له أجر حاج تاما حجته صلى الله عليه وسلم قال. يعني مجرد ما يأذن تتوضأ تطلع على المسجد وتصلي جماعة، لا قصد لك إلا هذا. يعني واحد خرج إلى المسجد ما إله أي قصد من خروجه من البيت إلا من أجل أن يصلي في بيت الله وبعدين يرجع على بيته، هذا إله أجر حاج. تخيل أخذ عناء السفر والمناسك وتعب وأدى وطاف وسعى، أنت تأخذ كل هذا الأجر بخروجك إلى بيت من بيوت الله. ولذلك ربنا في أكثر من آية من القرآن الكريم كان يأمر الناس ويدلهم على الصلاة ويشير إليهم، قال وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا. وهاي الآية فيها إشارة إيش؟ إلى أنه بدك رزق تعال إلى الله، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. بدك صبر لتفريج همومك، قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. أما اللي بيأدي الصلوات الخمسة دول ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله قد افترض علينا خمس صلوات، من أحسن وضوءهن وأتم قراءتهن وخشوعهن كانت له نورا ونجاة يوم القيامة وكان له عهد على الله أن يدخله الجنة. كمان مرة في عهد للصلاة أن تدخلك الصلاة الجنة، وهذا العهد قدمه الله تعالى لك. قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد افترض علينا خمس صلوات، من أتم وضوءهن وركوعهن وسجودهن كانت له نجاة يوم القيامة وكان له عهد على الله أن يدخله الجنة. ومن لم يفعل، يعني اللي ما بيصلي لم يكن له عهد على الله، إن شاء أدخله وإن شاء عذبه. وفي حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام قال وحشر مع هامان وفرعون وقارون وأبي بن خلف، وهذول أئمة الكفر. فمن شغل بملكه عن الصلاة فقد أساء، بإساءته هاي يحشر مع فرعون، ومن شغل بوزارته فقد أساء ويحشر مع هامان، ومن شغل بماله عن الصلاة أساء وحشر مع قارون، ومن شغل بتجارته عن الصلاة أساء وحشر مع أبي بن خلف. نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. ثم ختم الله سبحانه وتعالى الآيات الكريمة بإشارة أخرى إلى هؤلاء الذين يكذبون بيوم الدين والذين يراءون والذين يمنعون الصلاة، قال الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. إيش يعني الرياء؟ الرياء بتعرف الموضع اللي بيكون العمل يجب أن ينصرف إلى الله سبحانه وتعالى، أنت لا تصرف لله، تصرف إما للناس أو لله والناس، وربنا لا يقبل معه شريك أبدا. قال سبحانه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا لا أقبل شريك، أنا غني يعني مستغني عن الشريك، ربنا سبحانه وتعالى ما بده شريك. أنت أدخل بدون رأس مال أيها الإنسان، لكن أدخل مع الله وحده شريك، ما تدخل معه أحدا أبدا، يعني أنت وربك، غيره الله تعالى لا يقبل. قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الله سبحانه وتعالى يتركك. وهذا يسمى الرياء. الرياء أن تصرف العمل إلى غير الله سبحانه وتعالى وتقصد به غير الله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بأول أربعة سعر فيهم النار، قال: عالم وقارئ ومجاهد وكريم. تخيل أول أربعة، قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار أربعة، عالم وقارئ ومجاهد وكريم. أما العالم فيقال بيقول: يا رب أنا تعلمت العلم فيك ولأجلك وعلمت الناس من أجلك، فيقال: كذبت، بل تعلمت ليقال عالم فقد قيل، مش بدك هيك يلا هاي قيل عالم، خذوه إلى النار. والقارئ قال: يا رب قرأت القرآن فيك ولأجلك وتعلمت القرآن وحكام التجويد عشان يقال عني قارئ، لا أنا قرأت من أجلك، قال: كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل خذوه. والمجاهد ليقال شجاع فخذوه، والكريم ليقال جواد فخذوه. ولذلك يجب أن تصرف أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. واليوم قديش للأسف بنشوف على السوشيال ميديا واحد بيطلع مثلا على العمرة بتلاقيه كل خمس دقائق منزل: هاي أنا عند الكعبة، هاي أنا دخلت المسجد النبوي، هاي عند الروضة، هاي أنا تصدقت، هاي أنا عملت، هاي أنا سويت. واحد بيعطي فقير، بيعطي مسكين، بيصور بيقول: الحمد لله اليوم ربنا أكرمنا وطلعنا 20 صندوق. خلي عملك لله سبحانه وتعالى. ولذلك كان من الناس اللي رتب النبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يظلهم بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فكيف بنا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي نلمح ونصرح بأننا فعلنا كذا وكذا؟ وهي أمور صعبة، أمور صعبة. فالواجب أن نصرف أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شو يعني يمنعون الماعون؟ الماعون هي الأشياء اللي اعتادت الناس إنها تقدمها كإعارة. يعني واحد بيستعير منك فاس، يا جاري عندك فاس، عندك دريل، عندك طنجرة، والله بدي أطبخ وما عنديش، عندك بريق شاي كبير، والله جايين عندي ضيوف. هاي الأشياء الاستعارة بيستعيرها الناس من بعض، عندك شوية ملح، والله خلص السكر من عندي، عندك شوية سكر. هاي الأشياء اللي تعودت الناس إنها تعطيها لبعض، أشياء بسيطة وخفيفة، هؤلاء يمنعونها. قال: ويمنعون الماعون. فربنا سبحانه وتعالى توعد هؤلاء. ربنا في سورة الماعون توعد مين؟ من يكذب بالدين، من يغفل ويترك صلاته، من يرائي في أفعاله، ومن يمنع الماعون، أي الأشياء اللي الناس تعيرها لبعضهم البعض، مثل الفأس، مثل القدر، الأمور يعني السهل إنك تعطيها وتعيرها للناس. ولذلك بعد تدبرنا لهذه الآية الكريمة بدأ أشوف شو فيها خصلة من الخصال اللي أنا والعياذ بالله قد أكون أحملها حتى أتخلص وأتبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منها. فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن يستمعون القرآن والكلام فيتبعون أحسنه، وممن يستمعون القرآن فيعملون به ويبتدرون لما فهموا عن الله سبحانه وتعالى منه. اللهم آمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: لكل ذكرى صوت، خطوة، أثر يلامس القلب ويوقظ الفكر ويترك أثر، ويترك أثر مع الدكتور محمد العبادي.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر، ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك، زيكر.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يو والت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: ملآن بلا لهشم اللعب. تطبيق يو والت، قلبنا قلب، سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يو والت، قلبنا قلب لنسهل حياتك. حمل تطبيق يو والت الجديد كليا الآن.
2: عبر عن فخرك بالنشامة، أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي، مزايا عديدة بتستناك بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.

0: الثانية عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل 2 من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال تصدي لهجمات شنتها إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في المنطقة. قوة دفاع البحرين تؤكد أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. الجيش الكويتي يفيد بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. 11 شهيداً بغارات للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بمقتل 50 عسكرياً بهجوم مسلح في مالي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك بخريفك وبشتاك.

0: روح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية. الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلاماته التجارية سيجنتشر ولينك. افتح وغدي حسابك وادخل السحب على الجوائز 9999 دينار أسبوعيا، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026 بالإضافة لجوائز حساب السيدات 999 دينار أسبوعيا وإسوار التنس ألماس شهريا. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
4: بموسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجود اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: ستين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم مع بيتزا القيصر، رح نلعبها للآخر.

0: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: حمل تطبيق عين FM وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين FM معك بالصوت والصورة.

0: الثالثة عصرا بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل اثنين من جنودها في أثناء أداء مهامهما في الأردن خلال تصدي لهجمات شنتها إيران. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت قد شنت هجمات ضد عسكريين أمريكيين في المنطقة. قوة دفاع البحرين تؤكد أن منظومات الدفاع الجوي تصدت لعدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. الجيش الكويتي يفيد بأن الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة من إيران. 11 شهيداً بغارة للاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة. إسرائيل تعيد تصنيف التماسيح من حيوانات برية إلى حيوانات برية يمكن تربيتها لمنع عمليات الهروب من السجون. وكالة الصحافة الفرنسية تفيد بمقتل 50 عسكرياً بهجوم مسلح في مالي.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: جديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر راح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: وحميد مبين عليك كثير مبسوط اليوم،
4: طالع اسمي بالتوب بيرفورمرز بالشغل.
3: الحكي هذا كثير حلو بشركة وضوح. يا سيدي مبروك.
4: الله يبارك فيك. والله الشغل فيه منافسة قوية وعم بتعلم من الناس اللي عندهم خبرة، وجد حاس حالي عم بتعلم كل يوم.
3: يا سيدي الحكي هذا اللي بسمعه كثير حلو، كيف قاعد بتوازن كل هذا؟
4: هم بساعدوني أوازن بين الشغل والجامعة، ومتأكد إنه خبرتي معهم راح تفتح لي فرص.
3: شكلك وأخيرا لقيت المكان الصح لك.
4: 100% حاس حالي عارف طريقي والدعم موجود، وهيني مكمل خطوة بخطوة.
5: في وضوح، التميز جزء من كل رحلة. كشركة أردنية متخصصة في إدارة العمليات بتوفر وضوح الفرص وبتدعم المواهب. وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا.
6: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
7: زمان كان الكهف والمغارة دار،
8: وبيت الشعر دار.
7: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.

0: اكتشف تجربة القيادة الكهربائية مع زيكر. ابتكار، أداء، قوة وأناقة مع ضمان يمنحك راحة أكبر. البستنجي جروب، الوكيل الرسمي لسيارات زيكر في الأردن. مستقبلك قيادتك. زيكر.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: تميزي هالسنة وفري عتقيل مع جوائز حسابات التوفير الخاصة بالسيدات من بنك القاهرة عمان، إسوارة تنس الماس شهرياً وكمان 999 دينار أسبوعياً. افتحي أو غذي حسابك التوفير في بنك القاهرة عمان أو أي من العلامات التجارية التابعة له لينك وسيجنتشر وكوني من بين الرابحات. للمزيد اتصلي على 06-500-77-00. يخضع لشروط وأحكام البنك.
0: تعبنا من الاسطوانة الثقيلة والخوف من تسريب الغاز وقطعة الغاز بنص الطبخة. المناصير للزيوت والمحروقات خلت حياتنا أسهل وأكثر أمان وقدمت لنا الحل. اسطوانة أمان لأول مرة في الأردن، خفيفة شفافة وأنيقة وذكية وصمام أمان عالمي. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير رواد الطاقة منذ 23 عاما. من أرض

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح، مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوالت، راح تسهل حياتك، ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا لجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: في موسم الحماس والمباريات الألوان بتختلف والفرق بتتنافس وكل واحد بيشجع فريقه، بس اللمة الوحدة الجمعة ما بتكمل إلا بالطعم الأصيل اللي الكل بيتفق عليه. الغزلين الجودة اللي بترافق كل هجمة وكل فرحة. الغزلين كاسة تجمع العالم.
4: هي يا أردني
5: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشيائي أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر ورع.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الاتصال الحكومي يؤكد عدم تسجيل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية لدى الجهات الأردنية المختصة. وزير الاتصال الحكومي يقول إن أي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة ووفق الإجراءات المعدة مسبقا. سلطة منطقة العقبة تؤكد عدم صدور أي قرارات بإخلاء مطار الملك حسين وموانئ العقبة، وتفيد بأن العمل فيهما مستمر بصورة طبيعية ودون توقف. العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تشير للمملكة إلى أن السفن الخمسة الراسية حاليا على أرصفة الميناء بحمولات تتراوح بين 60 و 80 ألف طن وتجري عمليات تحميلها. شركتا البوتاس العربية ومناجم الفوسفات توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية بكلفة تقارب مليار دولار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً. الآن نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
7: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية، من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: مش كل القصص بتنقال تحت الضوء. في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل، كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

0: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: يا شباب كل واحد على سيارته.

هلا ويا مرحبا حبايب القلب مستمعينا الأعزاء، تحياتنا لكم وأسعد الله مساءكم بكل الخير وبكل الأشياء اللطيفة والرائعة لكل حبايبنا اللي عم بسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا. أهلا وسهلا فيكم ويا حياكم ويا ميت مرحبا بكل الحبايب والفخمين اللي عم بتابعونا واللي عم بسمعونا، يا هلا بالجميع.

حبايب القلب مستمرين معاكم على الهواء مباشرة وبدأنا معاكم على الهواء مباشرة. تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا.

أكيد بنلتقي فيكم بمثل هذا الوقت دائما عبر إذاعة عين اف ام معي أنا أسامة الجيتاوي ببرنامج روحت اللي برعاية مجموعة بسطامي وصاحب ومجموعة شركات بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي بالأردن وأيضا وكلاء نيسان وإنفينيتي وبرعاية شركة مواكب للسياحة والسفر. يا هلا بالجميع.

طيب يا جماعة خلينا يعني هيك نبلش معاكم. بعرف انه في عندكم اسئلة كثير مهمة, وبعرف انه الاغلب سمع يعني صفارات الانذار اللي دوت قبل تقريبا اقل من ساعة من الان, ويعني كان في صواريخ ايرانية استهدفت اراضي المملكة الاردنية وبالتحديد محافظة العقبة. نروح لتصريح الجيش اللي صدر من 5 دقائق اللي قال, اكيد طبعا صرح مصدر مسؤول في القيادة العامة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بأنه منظمات الدفاع الجوي اعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية من أصل 4 استهدفت أراضي المملكة, فيما سقط الصاروخ الرابع يعني بعيدا عن التجمعات السكانية بمنطقة نائية. والبيان أيضا قال أنه الحادثة لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية بحمد الله, مؤكد أنه فريق سلاح الهندسة الملكي باشر التعامل مع موقع سقوط الصاروخ وتأمينه وفق الإجراءات الفنية والأمنية المعمول فيها. وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تواصل مراقبة أجواء المملكة بأعلى درجات الجهوزية, وستتعامل بكل حزم مع أي تهديد يستهدف أمن المملكة وسلامة مواطنيها.

طبعا مستمعينا الاعزاء يعني منفوت حاليا على المواقع الاخباريه بتلاقي كميه اخبار كثير كبيره واخبار بيحطوها من الصبح والى اخره. خلينا بالله ننتقل مع بعض حاليا في تمام هذا الوقت اللي احنا فيه لمدينه العقبه وكاميرتنا بمدينه العقبه اللي يعني عم بتشوفوها امامكم الان لكل الناس اللي عم بيحضرونا يعني عبر الشاشات وبيحضرونا ايضا عبر تطبيقنا. الحركه اعتياديه جدا زي ما انتم شايفين بالعقبة ما في أي شيء، الحمد لله رب العالمين. قواتنا المسلحة تصدت كما قالت في بيانها ليعني ثلاث صواريخ، هي أربعة استهدفت مدينة العقبة بالتحديد. الصاروخ الرابع سقط في منطقة نائية بحمد الله سبحانه وتعالى ولم يتسبب بأي أضرار مادية ولا أي أضرار بشرية. والآن أنتم عم بتشوفوا أمامكم يعني مدينة العقبة والحركة الاعتيادية اللي موجودة فيها. تحياتنا لكل أهلنا اللي بسمعونا بمدينة العقبة، وبإذن الله سبحانه وتعالى سماء وأرض هذه المملكة وكل محافظاتها محمية بجهود جيشنا وبجهوزية جيشنا اللي أعلن أيضا خلال بيانه بأنه الجيش العربي بأعلى درجات الجهوزية للتصدي لأي يعني عدوان ممكن أن يستهدف أرض المملكة. واليوم عم نحكي عن صواريخ إيرانية معادية استهدفت بالتحديد محافظة العقبة، والحمد لله رب العالمين مرقت على خير، ودفاعاتنا الجوية الأردنية تصدت لها بكل كفاءة وكل جهوزية. مطار العقبة عم بتبلشوا تشوفوا الآن فيديوهات لحركة أيضا اعتيادية داخل مطار العقبة، ما في كان أي إخلاء لا لميناء العقبة ولا لمطار العقبة، والحركة اعتيادية وحركة الطيران اعتيادية، ولم يطرأ أي تغيير على أي رحلة ولا أي تأخير على أي رحلة منذ الصباح. مملكتنا محمية بإذن الله بعد يعني أكيد إذن رب العالمين، وبعد الكفاءة العالية والجهوزية اللي بتمتع فيها جيشنا، وتبت كل يد تحاول أنها تمتد على المملكة الأردنية الهاشمية.

الحمد لله رب العالمين والحمد لله دائما وأبدا على نعمه بمملكتنا الحبيبة وعلى كل شيء. تحياتنا لكم جميعا، تحياتنا لكل اللي عم بتابعونا، كل اللي عم بسمعونا وين ما كنتوا عم تسمعونا.

0: أسامة الجيثاوي من أكيد يعني الهواء ومن وراء المايك، وتحياتنا لضياء الربابعة من الإخراج الإذاعي، أخونا بادع جيلات أيضا، وأخونا أحمد الحواري من الإخراج التلفزيوني. يا هلا ويا مرحبا بالجميع. أبو الحواري بس تصير الأمور على النتورك بلغني الله يرضى عليك. تمام تمت؟
1: يلا

أحمد العرمي تحياتنا لك حبيب القلب، يا هلا والله، الله يمسيك بالخير وربنا يحمينا، اللهم أمين. تحياتنا لكم جميعا حبايب القلب، ويعني إحنا اليوم موجودين معاكم برضو كمان بنفس الوقت اللي بصادف فيه يعني نهائي أجمل بطولات القدم في العالم، وآخر يوم اليوم بهاي البطولة، بطولة كأس العالم والنهائي الذي يجمع الأرجنتين وإسبانيا. لمن راح تكون الكلمة اليوم؟ يعني راح تكون لميسي وأعظم لاعب بالتاريخ مع فريقه، أم راح تكون يعني الكلمة للامين يامال ورفقائه بهاي المباراة اللي صعب التوقع من نتيجتها؟ اليوم عم تحكي عن أقوى دفاع بكأس العالم، دفاع المنتخب الإسباني، وبتحكي عن ميسي والهجوم ومارتينيز وكتيبة يعني التانجو الأرجنتينية اللي راح تكون أمام يعني الإسبان اليوم على الساعة 10 المساء. سهرة كروية جدا رائعة، وعلى فكرة يا جماعة النهائي اليوم راح يتم بثه على القنوات المفتوحة. تم الإعلان أنه سيتم بث نهائي كأس العالم على قنوات بإن سبورت المفتوحة، أو بإن سبورتس إن صح التعبير أكثر. تحياتنا لكم. المهم طمنونا عليكم وقولوا لنا إن شاء الله أنتم بخير وأموركم 100%، وكيف الأوضاع وكيف الأمور وكيف كانت عطلة نهاية الأسبوع معاكم؟ مرتبة وكويسة زيكم؟ أنا والله كانت كلها مرض. أنا اليوم الحمد لله رب العالمين، هو أول يوم بحس حالي فعلا تشافيت فيه يعني بطريقة 100%. خلصنا التسمم اللي كنا متسممينه والتلبك المعوي والعجقة هاي اللي عجقنا فيها الأسبوع الماضي، وبلشنا معاكم أسبوع جديد وبداية جديدة. وأنا دائما بآمن أنه بداية أي شيء حتى لو كانت بداية أسبوع، دائما بدعي ربنا وبقول يا رب اجعلها بداية أسبوع خير علينا وعلى الجميع، ويكون فيها رزق ويكون فيها هدات بال ويكون فيها أشياء كويسة، مع أنه الأمور والله مش مبشرة في الخير أبدا. حكيت أنا يمكن يوم الأربعاء والثلاثاء إحنا ملتهين بكأس العالم، لكن بعيدين شوي عن الأخبار. كنا طبعا رجع الكل يتابع أخبار، كنا بعيدين شوي عن الأخبار وبوادر والأحداث المتسارعة وبوادر عودة الحرب بشكل أوسع يعني قوية جدا. الله يجيب اللي فيه الخير، والأهم أن يحمي بلدنا ومن أي يعني يد ممكن إنها تمس هذا الوطن يا رب، اللهم آمين.

أبو الجيتاوي قربت الحلقة الأخيرة فاينل الحياة أمريكا وإيران. إحنا حاليا بالحلقة الأخيرة على الأغلب. ما في فاينل كأس العالم شكله اليوم راح يكون مع فاينل يعني نهاية العالم مع بعض اثنين. الله يحمينا يا رب. الله يحمينا الله يحمينا. الأمور رايحة باتجاه التصعيد يا جماعة, واليوم عم نشوف مملكتنا مستهدفة يعني عينك عينك, ويعني بدناش نقول نفوت بجدليات سياسية وجدليات إلى آخره, لكن بشكل عام ما أتوقع في إنسان عنده مخ وعقل بتمنى الضرر لوطننا والضرر لأي شيء. هي أول يعني أول زي ما يقولوها الخير قطرة, استهداف مدينة العقبة بشكل مباشر بأربع صواريخ بالستية بشكل مباشر تم استهدافها. يعني الاستهداف مش لإيلات, حتى الجيش الصهيوني والإعلام الصهيوني قال إنه هاي الصواريخ, طبعا هم بصدقوش إشي يستهدفهم عشان يبلشوا يلطموا ويعيطوا, لكن كل الإعلام وحتى بيان الجيش وبيان القوات المسلحة قال بأن هذه الأربع صواريخ البالستية استهدفت محافظة العقبة بالتحديد, وليس إنه يعني والله استهدفت إيلات أو إلى آخره, لا كانت رايحة بالتحديد على العقبة. شو ما كان تعاطفك السياسي, شو ما كنت, ما أتوقع في حدا بتمنى ضرر لا لأهل العقبة ولا لا ذرة يعني أقول لك رملة على شط البحر إنها تنأذى وتتضرر. هذا الحكي ما حدا برضاه ولا إحنا بنرضاه, لا كشعب ولا كقيادة ولا كإشي. الله يكون بعوننا على اللي جاي وعلى اللي قادم, ورب يجيب اللي فيه الخير. شو جاي شو قادم ما مش حدا قادر يتنبأ, لكننا هنا مع بعض منتابع. اليوم لأول مرة من أشهر طويلة سمعنا صافرات الإنذار, وهذا دليل أنه هناك أجسام عبرت سماء المملكة سواء بجنوبها أو بشمالها أو بوسطها. يعني الإنذار بيكون يعني بشكل عام, وطلعت على الجنوب بالتحديد على محافظة العقبة, واحدة من المحافظات والمدن السياحية المهمة للأردن.

0: على أغلب أيضا كأنه في عطل بفيسبوك وبإنستغرام بخاصية الستوري وخاصية الريلز، لأنه عم بشوف قاعد يعني ما بعرف في إشي غلط صاير بالإنستغرام، ما عم بطلع عندي إشي. بدنا نأكد على شغل اليوم كمان، مش كل إشي بتحكي السفرات الموجودة، كامل الاحترام للسفرات الموجودة اللي عنا على أرض المملكة شو ما كانت تكون، لأنه اليوم للأسف السفارة الأمريكية صرحت بتصريح خاطئ تماما وقالت إنه السلطات الأردنية أخلت المطار الدولي وميناء العقبة بسبب تهديد موثوق. لكن بعد 10 دقائق أو ربع ساعة المتحدث باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني قال لا توجد تهديدات ومطار وميناء العقبة يعملان ولم نعمل على إخلائهم. وفي معلومة معينة، وإحنا هون السلطات في الأردن لم نقوم ولم يعني ما عملناش ولا أي نوع من أنواع الإخلاء لا للميناء ولا للمطار. ولو في هذا الحكي كان أكيد الناس صورت بالميناء، صورت لها فيديو بالعقل انتشر. لكن مش شرط، حتى لو السفارة الأمريكية اللي عم بتصرح، هذا الحكي غير صحيح أبدا. خذوا التصريحات من المصادر الرسمية الأردنية، احنا ما بنتبع لتصريحات سفرات ولا بنسمع لتصريحات سفرات، احنا بنسمع لتصريحات الوطن او المؤسسات اللي داخل الوطن، زي الناطق الرسمي باسم الحكومة، وزير الاتصال الحكومي الدكتور محمد المومني، ايضا جيشنا، المصادر مسؤولة بجيشنا بتصرح. هذا كله احنا اللي بنوثق فيه، لا اخلينا مطار العقبة ولا اخلينا مينا العقبة. وفعلا هو كان في تهديد على هذا الاشي، ولكن لم يتم إخلاءهم وتم التعامل معهم بأعلى جهوزية من قبل جيشنا العربي الباسل. نروح على رفع الأذان مستمعينا الأعزاء، ومن ثم فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا، خليكم معنا.
1: على أربع روحات مع جداوي روحات
2: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك.

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة. بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة.
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: على مدار 33 عاماً كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز في المستشفى التخصصي. نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكراً على ثقتكم بنا.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع
2: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

سهلا فيكم مستمعينا الأعزاء حبايب القلب، تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا حياكم ويا أسعد الله مساءكم اللي بيجنن والفخم. برنامج روحت ما زال مستمر معاكم عبر هوا إذاعة عين اف ام برعاية مجموعة شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين للعلامة التجارية بي واي دي، وأيضا تحياتنا لشركة مواكب للسياحة والسفر لرعاتنا الفخمين والرائعين.

0: سمعنا أغنية تشد الركايب، خلينا نتحمس وإحنا مروحين. سمعنا ياها يا ضياء، حضرين يا نجود. أبو الجيتاوي، فكرك المدريدية راح يشجعوا مين اليوم؟ والله ما راح يشجعوا حدا. أكيد على الأقل بحس إنه ما حيشجعوا إسبانيا غصبا عنهم، مش برضاهم. الله يسعد مساك يا غالي أبو الجيتاوي، وبقول لي يعني خسأت الصواريخ أن تمس أمننا، وعاش نشام الجيش العربي وسلاح الجو الملكي، وما ننسى اليوم إن شاء الله الفوز إسباني يعني بإذن الله، ومش لأنهم بدهم يلعبوا مع الأرجنتين، أنا إسباني من زمان والكأس اليوم للإسبان. تحياتنا لجماهير المنتخب الإسباني، وأخونا كامل حجير الله يسعد هالمسا بجنن. محمد عمران تحياتنا لك حبيب القلب، نسمع شو بعث لنا.
1: ساب الجتاوي،
0: هلا حبيبي.
1: الله يحمي هالبلد، آمين. ويحمي ملكها ويحمي شعبها ويحمي جيشها،
0: اللهم آمين. هذا اللي بنتمناه يا رب. هاي الدعاوي مرات تستفز ناس، بتعجبهم مش هاي الدعاوي. الله يحمي الأردن ويعز الأردن دائما يا رب.

0: مثل بيقول التوجيه زي أيام الذنيبات، هسا صار توجيه 2008. لهالدرجة الأمور كانت معقدة عندكم. تحياتنا لكم إن شاء الله يا رب، الله ينجح الجميع وتكون كل الأمور 100%. وهذا دائما اللي إحنا بنحكيه، سلام عليكم يوم تحلقون ويوم تهبطون ويوم تحرسون سماء هذا الوطن. نسور سلاح الجو، الله يحميكم، ونشامة جيشنا العربي، الله يكون معاكم ويحميكم يا رب. بعديها يا نجود راح نسمع شد الركايب. أبشري أبشري، هاي شد إيش مالك ضيع جوك، بدك تحط شد الركايب. اسمع اخونا ابو البوريني شو بعد
1: ابو الجيتاوي الغالي الفخم، يسعد مساء
0: على راسي يا خيل،
1: تفضل. يسعد دين برنامجك يا زلمه، انت فخم وبرنامجك فخم،
0: انت الفخم
1: يا زلمه، يسعد دين النشاط والحيويه الواحد لما يسمع صوتك.
0: تسلم يا حبيبي، تسلم
1: روح يا ربك، الله يرزقك مليون.
0: الله حلو. يسمع منك،
1: بس اكمل لك هيك الدعوه، هيك زيد لك عليها شوي.
0: أيوة.
1: وتتجوز لك أربعة،
0: فضل.
1: ومن كل واحدة تجيب لك أربع أولاد،
0: فضل.
1: والأربع أولاد انسى يكونوا هيك زي
0: أربع أولاد. ليش ولا بدي خلف صلاح الدين الأيوبي، بدي خلف يعني ليش أربع أولاد خلص يعني أمور تمام، عندي سيرينا والله يكرمنا بعديها وخل... أما أربعة وخمس وستة يا أخوي أنا بعد. الله كريم طبعا، لا اعتراض على حكم الله أبدا. تحياتنا لك. تجوز كمان وتجيب أربع أولاد ليش؟ يعني مش فاهم وين الإنجاز في الموضوع يعني.

0: أبو الجيتاوي المدريدية أغلبهم راح يشجعوا الأرجنتين اليوم عشان ما نطقطق عليهم طول الموسم. ولعيبة برشلونة تجاكر يعني فينيسيوس معنا كأس العالم. حلو حلو المدريدية اليوم لا راح يحضروها يعني. هلا نسألهم اللي بسمعونا المدريدية مين راح تشجعوا اليوم؟ ما أدري احكوا لنا راح تشجعوا الأرجنتين ولا راح تشجعوا إسبانيا؟ بتضل إسبانيا مش مشكلة حتى لو نص لعبتهم برشلونة. الله يحمي الأردن والوطن من أي عدو. أخونا ليث أبو لاوي وتحياتنا لآدم أبو لاوي. تحياتنا لكم جميعا يا هلا ويا مرحبا. وأخونا عبادة ماضي نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي
0: هلا حبيبي
1: يسعد لي صباحك.
0: الله يسعد لي قلبك. هلا والله
1: معك أخوك عبادة ماضي من العقبة.
0: والله والنعم
1: يا الحياة بالعقبة الجنة
0: ممنونة هربتوا
1: ما شاء الله عليهم وشغال 100%. ومن عندك سلم لي أخوي عبد الرحمن النادي.
0: تحياتنا لك ولإله. ها هاي من العقب الأمور تمام والحياة اعتيادية والأمور كلها 100%. اطمنوا طالما في جيش زي الجيش العربي موجود طمنوا على الأردن بعد إذن الله وحماية الله. هذا اللي إحنا دائما بنحكيه ومؤمنين فيه بصدق على الرغم من كل هاي الهجمات اللي عم بتعرض لها بلدنا ومن كل تشويه الصورة اللي عم بتعرض لها بلدنا. وبتفوت على الكومنتات انتو فوتوا على تويتر في أغلب الناس مش كثير بتستخدم تويتر. واحد ولا واحد حط لك تم دك مدينة العقبة دك. شو يعني بتعرف شو يعني دك مدينة العقبة؟ حل عني يا زلمة كلهم أربع صواريخ واحد منهم وقع على واحد منهم وقع والثلاثة دمرناهم والأمور تمام. بقول لك قال دك مدينة العقبة دك. ارحمونا يا أخوان ارحمونا مشان الله ارحمونا.

0: مأساوي. أنا برشلوني بس اليوم راح أشجع الأرجنتين لأني مشجع قديم لإلهم. الله يقويك سيدي. وأيضا هون أخونا سامر صواف، نسمع شو بعث لنا.
1: أبو الجتاوي الله يمسك بالخير،
0: يمسي
1: جميع المستمعين، الله يديم علينا الوطن وأمنه. أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله كلام طالع من القلب، إحنا واصلين لمرحلة في أمن هالبلد إنه أنا واحد من الناس تنهاري في الشارع تطبيقات. اسمع أنا بسمع سمعة إنه إيران عاملة حرب مع أمريكا وكذا، اليوم واحد بقول لي إنه شوف إيران بتقول إنه بدهم يضربوا على الأردن. إذا نعم. أنا متفاجئ، أنا بفتحش أخبار.
0: نعم.
1: فتخيل أنت مستوى الأمان اللي أنت فيه، إنك تعرف إنه في حرب لما صار في صافرة إنذار، ولا غير هيك أقسم بالله ما حسين في شيء.
0: لكن أنت ما
1: الله
0: يتم
1: علينا يا سيدي.
0: آمين يا رب.
1: ولي عهده.
0: يا رب.
1: ونعمة الأردن ويحفظ لنا الأردن.
0: يا رب.
1: يسعد لي مساكم.
0: اللي بنتمناه دائما. وأنا صراحة ما بعرف يا أخي، عندي فضول أنا أعرف اللي قاعد بناتنا، ونشوف كثير ناس موجودين هون بهلل وبكبر لكل مرة بتطلع فيها إيران صواريخ، وبقول لك سلمت هالأيادي. بالله سؤال، لو وقعت قضية صاروخ على باب بيتك وصابت ست الوالدة ولا زوجتك ولا أمك ولا أخوك ولا ابنك ولا طفلتك ولا بنتك، راح يظل رأيك نفس الإشي؟ راح تطلع تكتب لهم سلمت هالأيادي ولا كيف؟ يا أخي من وين هذول الأشكال بتطرأ علينا إحنا في الأردن؟ طلع لنا في الأردن بحكي جد، كل شوي سلمت أيديهم سلمت أيديهم. لو إجا عباب دارك وقتل لك حدا، لازم يصير في مصيبة وحدا يموت عشان نقول والله هاي هم بيستهدفونا قاعدين، ولا هاي الصواريخ معادية لإلنا؟ ما بعرف أنا وين عقل بعض الناس، أقسم بالله ما بعرف.

0: وانا اخونا عادل صفان تحياتنا لك، بيقول لي يعطيك العافيه ابو الجتاوي، انا مدريدي برازيلي، ما خليت منتخب ما شجعته ضد الارجنتين، شكل وجهي مش خير عليهم، فاليوم راح اشجع الارجنتين بلكي تخسر. الله يسعد قلبك حبيب القلب. نسمع هاي الرساله كمان، وينها وينها، هيا يلا.
1: يا ابو الجتاوي الله يا ربي يمسيك الخير انت وجميع المستمعين، والله يا ربي يحفظ البلد
0: يا رب
1: ملكا وشعبا ووطنا ويهدي بال الجميع
0: يا رب،
1: وان شاء الله باذن الله ربنا حامينا، وكل واحد بيألف من عنده بيحكي من عنده الله بدي اقول يسهل عليه يحل عنا، ان شاء الله ربنا حفظها
0: امين يا رب،
1: وان شاء الله ما في غير كل خير يا الله، يا رب التصعيد هذا ينتهي خير
0: يا رب،
1: تنتهي القصص هاي خير
0: ان شاء الله.
1: هذا المشاركة الثانية اخوي، ان شاء الله انا مدريدي ترى، مدريدي حتى النخاعي ان شاء الله. اسبانيا اليوم بتفوز على
0: مع اسبانيا، بقول لك مدريديه مع اسبانيا
1: يا سيدي. الله يرضى عليك في الخير اخوك هشام المصري.
0: حبيبي ابو المصري تحياتنا لك يا هشام، يا هلا ويا ميت مرحبا، هلا حبيب قلبي.

الاخبار هسه في بتشوفوا وتفوتوا بتشوفوا اخبار راح تسمعوا بتلاقوا انه تصاعد اعمده الدخان وتصاعد مش عارف ايش بالقرب من مطار العقبه وفيديوهات. طبعا الفيديوهات من الجانب الثاني مش من جانبنا. وحتى لو في كان تصاعد دخان او شيء, شفنا تصريح الجيش اللي بيقول طبعا يعني انه سلاح الهندسه الملكي بلش التعامل مع المقذوف اللي وقع. هاي الدخان اللي طلع هذا طبعا ألسن الدخان شو بتهيأ لك انت انه مولع سواد, ويعني كل سما العقبه سواد. ارجع لي على العقبه مره ثانيه يا حواري, فرجي لهم العقبه لايف. يعني هذا كان طبعا فيديوهات قبل ساعه لما كان سقوط الصاروخ بمنطقه يعني نائيه لا يوجد فيها سكان. في ناس بيقول لك بجنب المطار, في ناس بيقول لك مش عارف وين, في ناس بيقول لك مش عارف وين, لكن لا يوجد اي اضرار ماديه ولا بشريه بمحافظه العقبه. منعيد ومنكرر, والان بتقدر تفوتوا على صفحه يعني قناه المملكه او الصفحات الاخباريه زي موقع الدار والى اخره, راح تلاقوا ايضا فيديوهات وصور للحركه الاعتياديه داخل مطار العقبه وحركة الطيارات الاعتيادية داخل مطار العقبة. هذا كله اللي عم نسمعه قاعدين جزء من الحرب والبروبوغندا الإعلامية الموجهة باتجاه الأردن. يا ريت نكون صحيين عليها ونظل متبعين مع إعلامنا, مع ناسنا, مع اللي إحنا يعني حرفياً بنوثق فيهم, بنوثق في أخبارهم. وإن شاء الله نكون من الناس اللي الناس توثق بأخبارهم, ونكون نقول يعني زي ما بيقولوها إشي صحيح, ويعني معلومات دائما صحيحة. الحمد لله رب العالمين.

0: يا عبادة رجع بعث لنا مرة ثانية.
1: يساوي سوض الله وجهه. هذا زي هذا اللي بيحكي زي الشمس توقف يتسود وجهه. الله يسود وجهه يا رب.
0: والله
1: ولك أب بيضة بيضة زي وجهك أبيض العقبة. صافي
0: بيضة ما في
1: زي صفاء قلبك. الله يصفي نوم الشباب كله.
0: الله يسعد لي قلبك يا عبادة ويحمي العقبة يا حبيبي. آمين يا رب. آمين. اسمع هاي الرسالة.
2: ردي على الأخ اللي حكى لك إنه كل مدريدي راح يشجع اليوم الأرجنتين عشان إسبانيا. يا عمي يا حبيبي إحنا مش زيكم. إحنا مش مشجعين ذيك. مش مهم تشجع. يعني إحنا شفناكم في دوري أبطال أوروبا شجعت كل فرق أوروبا. إحنا مش ضروري نشجع عادي. أنا ممكن أحضر مباراة لأجل المتعة.
0: طبعا متعة
2: من جو نهائي برشلوني وابصر شو وفريق اسباني فريق برشلونة
0: حلو
2: كلهم ثلاثة المشاركين
0: ومحملين الجميلة. الله يسعد لي قلبك حبيب القلب. وقولي ولع الحلقة وخليها كلاسيكو بين مشجعين برشلونة ومدريد. والله هنا عم نحكي هون وعم نحكي هون. اليوم برضو في عنا احنا تطورات واشياء واخبار مهمة لازم نحكيها. وبرضو بالمقابل عم نحكي عن المباراة. بتصدقوا مبارح والله يا اخوان على الساعة 12:10 كنت بسابع نومي. ما جد ما بعرف ليش. وراحت علي يعني راحت علي مباراة انجلترا وفرنسا. يعني الكل بيقول كانت واحدة بل كانت يمكن من أجمل مباريات كأس العالم. مباراة فيها 10 أهداف بتسعين دقيقة يا جماعة. في أجمل من هيك؟ يلا اللي حضرها نيال. وأنا حضرت الملخص وشفت الجوال. بس اللي حضرها لايف وعاش المتعة برضو كمان نقول له الله يعطيك العافية. وهاي الأغنية بنهديها اللي طالع حاليا على الهواء لكل أهلنا اللي بسمعونا بالعقبة.

0: واحد برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق، وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06 550 46.

0: مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45.
1: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام 6X التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل، منصة أوائل المملكة. سجل اليوم فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.

0: الخامسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال ورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الاتصال الحكومي يؤكد عدم تسجيل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية لدى الجهات الأردنية المختصة. وزير الاتصال الحكومي يقول إن أي مخاطر محتملة يتم التحذير بشأنها من قبل الجهات الأردنية المختصة ووفق الإجراءات المعدة مسبقاً. سلطة منطقة العقبة تؤكد عدم صدور أي قرارات بإخلاء مطار الملك حسين وموانئ العقبة، وتفيد بأن العمل فيهما مستمر بصورة طبيعية ودون توقف. العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تشير للمملكة إلى أن السفن الخمسة الراسية حالياً على أرصفة الميناء بحمولات تتراوح بين 60 و80 ألف طن، وتجري عمليات تحميلها. شركتا البوتاس العربية ومناجم الفوسفات توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية بكلفة تقارب مليار دولار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
4: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكنافة النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
5: زمان كان الكهف والمغارة دار،
6: وبيت الشعر دار.
5: اتطورت الأدوات وصرنا نبني بيوت من طين. اتطورنا أكثر وصارت دورنا من إسمنت وحديد وحجر. مع كل هالتطور اليوم حولنا دارنا موقع بهم الناس بالصوت والصورة، الدارنيوز.نت. القصة وما فيها.
7: جوجو أصبحت مرخصة رسمياً الآن. نعلن عن بدء استقبال الكباتن المرخصين للتحرير معنا. دخل أعلى، رحلات أكثر، زيد دخلك وانطلق مع التطبيق الوطني المرخص. فرصتك تبدأ الآن، لا تنتظر وابدأ رحلاتك. جوجو، سارع بالتحرير الآن. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2-300-500.
8: اللعب تطبيق يوالت قلبنا قلب. سرعة أعلى، خطوات أقل، تصميم أوضح وتنقل أسهل، تجربة يومية سريعة وسلسة. يوالت قلبنا قلب، لنسهل حياتك. حمل تطبيق يوالت الجديد كليا الآن.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

اهلا وسهلا فيكم حبايب القلب مستمعينا الاعزاء بساعتنا الثانيه على الهواء مباشره، وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا ما زلنا مستمرين معاكم عبر هواء اذاعه عين اف ام برعايه اكيد مجموعه شركات بسطامي وصاحب الوكلاء الرسميين والحصريين للعلامه التجاريه بي واي دي وشركه مواكب للسياحه والسفر.

0: برسائلكم على رقم الواتساب تبعنا 0784631. أبونا أبو نعيمات الله يسعد لي مساك حبيب القلب أرجنتيني حتى النخاع بقولنا يلا إن شاء الله اليوم كل أي حدا بشجع أي حدا يفوز فريقه. أنا شوية معدول وشوية معدول يعني هيك حسب شو اللعب. طلال الكلوب نسمع شو بعث لنا أخونا أبو كلوب.
1: أبو جساوي هلا سيدي الله يسعد مساك والله لا يمسي مسي بخير. إسبانيا
0: شكلك شكلك مدريدي يا أبو كلوب ها. أختنا ابتهال المغربي تحياتنا لك اللهم آمين بتقولنا يا رب احفظ الأردن. نسمع أخونا عمار الداود شو بعث لنا.
2: يا أخي اليوم أكبر هجقة حتصير عند المدريدي يعني طلع شو موقف المدريدي هيك بس يكون قاعد جنب واحد مدريدي اثنين مدريدي واحد بدعي لليمين وواحد بدعي لميسي إذا شو موقفهم والله مني منهم بحول بس رشجع منتخب الإنجليزي
0: الراس الأخضر ارجعوا شجعوا الراس الأخضر منيح.

0: شوف أخونا إبراهيم نصار شو بعث لنا، بيقول لي يا مال وكوبارسي أساسيان فقط من برشلونة مع إسبانيا، خلاص يعني راح تشجعوا إسبانيا. أبو الجيتاوي بعد مباراة فرنسا وبريطانيا مبارح، لو أصير رئيس الفيفا بلغي الحارس وبخلي اللعبة والناس تنبسط بكثرة الأهداف. يا زلمة لما تكون مباراة مليانة أهداف أوف أوف. نسمع أخونا حجازي شو بقول لك.
1: يسعد مساك، معاك محمد حجازي.
0: هلا هلا هلا
1: حبيب أبو الجيتاوي،
0: الله يسعد لي قلبك. قل لي،
1: في هسه خطر على بالي شغلة.
0: شو خطر على بالك؟
1: هسه من أول ما بلش الدوري،
0: أيوة
1: كأس العالم،
0: أيوة
1: الأرجنتين كم جول جابت؟ جابت 17 جول.
0: 17 صح؟ جول حلو صح.
1: وكم اللي جول خسرت؟ 7 جوال.
0: حلو.
1: اليوم إيش؟ اليوم 17 إيش؟ 7.
0: 2026.
1: أقول هاي صدفة أبو الجتهاوي.
0: 19 قصدك 19 يعني 19 و7 و2026 والله ممكن تكون صدفة، بتعرفش عاد.

0: اكيد اسبانيا ان شاء اكيد اسبانيا وان شاء الله ميسي يوقع وتنكسر ركبته. انا ما اطيق ميسي هاي اسمها مش محمود الطبري نسمع شو بعث لنا الطبري.
1: انا الذي نظر الاعمى الى قدمي.
0: حلو يا طبري قدمي
1: غاتي من به قله نظري.
0: أيوة.
1: انا ميسي كبيرهم على صغري. انا أيوة. ميسي عارض المتعه في عالم القدم.
0: ايوه حلو
1: مساوي للنخاع.
0: ايوه
1: بايام زمان بعثت لك صور سيارتي. هاي السياره ميسي
0: بتذكر.
1: حبيب الملايين يا ابو جتاوي.
0: حبيب قلبي
1: مساكم مسا الجميع.
0: يا هلا ويا مرحبا الله يسعد هالمسا. من يعادينا

0: يا جماعة بحسب ضياء الربابة على تسريبات أخبار هاي الأغنية بسمعها ميسي قبل ما يدخل على المباراة. والله معلم إجري رشاشات ما شاء الله عليه. إجري إيكي انسى. بلغ الخاسي بلغ الخاسي. يوسف عليمي هلا مش مهندس. حكيناها قبل شوي نهائي كأس العالم إسبانيا والأرجنتين. شكرا نهائي العالم بين إيران وأمريكا. الله يحفظ بلدنا ويحمي الجميع. اللهم آمين يا رب. السلام عليكم يسعد مساكم. المنتخب اسمه منتخب اسبانيا مش برشلونة ومدريد. حتى لو كان اغلبية اللاعبين من برشلونة هذا لا يعني انه البطولة اذا راحت لهم بفضل برشلونة. هدف اسبانيا ايش هدف اسبانيا اسمه زابال من ريال سوسيداد. الحارس من بلباو. بالتشكيل الاساسيه ما في غير لاعبين اثنين او ثلاثه من برشلونه والباقي مشكل. المنتخب بيمثل منتخب كامل مش نادي. اخونا حسين عليوات المدريدي اللي راح يشجع اسبانيا انا متاكد. اتاكد هيك يعني. الله يسعد قلبك. اخونا ابو مدانات نسمع شو بعث لنا.
1: تاوي في عندي شغله انا عتلان همها.
0: قول شو عتلان.
1: قرر ميسي يرجع يحمم ولا يمال هلا على كبر. Ha ha ha ha ha!

0: سالم من إسبانيا إلى الأرجنتين. اسمع أخونا حكم العمري شو بعثنا.
1: والله أبو الجيتاوي إحنا جماعة برشلونة مش فارقة معنا اليوم كثير، يعني مع إني متمني إسبانيا
0: ما هي بقول لك يعني إسبانيا ما هو في ثلاثة بلعب برشلونة، إحنا برشلونية محملينهم جميلة بأنه فريق إسبانيا كله برشلونية،
1: بس يعني قولت عادل إمام إحنا شوية معدول
0: وشوية معدول
1: 100%
0: هيك الأمور بتكون تمام.

0: نسمع اخونا عدي شو بعث لنا. وين هالرساله هيها؟
1: جتاوي حبيب الله يسعد لي.
0: هلا باش مهندس. هلا حبيبي.
1: يسعد مسا المستمعين جميعا.
0: هلا اخوي المحترم.
1: إيه انا بالنسبه لي بحكي لحالي مبروك على كاس العالم.
0: حلو.
1: لانه انا على الجهتين ربحان كاس العالم. برشلوني ارجنتيني.
0: حلو.
1: يعني ممكن مثل الشباب كثير. بصراحه نتيجه المباراه اليوم مش فارقه معي كثير. اي حدا فايز يعني انا اشجع الاثنين.
0: نعم.
1: 50% 50% بين اسبانيا والارجنتين.
0: حلو.
1: وعادي ممكن احضرها وانا افوجع الحيطه بجيتها وجيب جول افرح معه حرفيا يعني ما مش فارقه معي يعني
0: ابدا.
1: اوكي بحب ميسي وبحب برشلونه يعني النهائي بالنسبه لي خلاص شباب برشلونه ارجنتيني زي حالاتنا الف الف مبروك يعني على الجهتين انت ربحان الكاس ويعطيكم العافيه.
0: الله يعافي عمرك. هلا بشمهندس. هلا والله. اخونا هون ابو حجازي نسمع شو بعث لنا.
2: السلام عليكم. الله يسعد مساك اخوي اسامه. كيف الحال؟
0: حبيب قلبي. الأخبار. الله يسعد قلبك.
2: والله اشتقت لكم يا اخوي.
0: احنا بالاكثر والله اخوي.
2: زمان والله عنك.
0: الله يسعد قلبك.
2: الله يسعد مساك ومسا المستمعين.
0: يا هلا ويا مرحبا.
2: بالنسبه لمباراه اليوم. نعم. قبل مباراه اليوم انا بشجع هولندا من زمان زمان بشجع هولندا.
0: انا وياك نفس
2: الارجنتين.
0: نعم.
2: بس ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله اليوم اسبانيا بتلقى الارجنتين درس ان شاء الله ما راح ينسوه
0: ابدا.
2: ان شاء الله بتنكس هالبرغوث واللي هو ميسي وما باخذ كاس العالم يا رب.
0: يا باي بكره شو راح اضحك
2: اذا مع اني برشلوني بس ميسي انا بكرهه.
0: انت ما بتحب ميسي.
2: الله يسعد مساك ومسا المستمعين. احمد حجازي
0: حبيب قلبي. هلا ابو حجازي. الله يسعد لي قلبك يا اخوي.

0: نسمع هاي الرسالة كمان وينها وينها.
1: أنا بالنسبة لكأس العالم النهائي
0: أي واحد تبع العالم ولا تبع أمريكا وإيران اللي بخصنا كلنا
1: زين إسبانيا عجلين باكلين صجي وكباب يا من أنسى. محمد ياسر يا من محمد الغزاوي
0: أبدا ها الله يسعد لي قلبك ويسعد لي مساك. هذا المقطع ميسي راح ينزله بس يفوز بكأس العالم. حلو حلو ضياء قاعد بتنبأ شو ميسي بده ينزل.

0: يا ابني انت اكتشافي. الله هاي يا ابني انت اكتشافي من مس ليمين لمين يمال.
1: انت يا ابني بخل.
0: طيب نطلع مع بعض على فاصل ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا, خليكم معنا.
2: وروحات وروحات را را روحات على راديو عين روحات مع جداوي روحات
3: برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر, مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع, خليكم بالجو عين وبتسمع.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات, الأسهم, المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الأردن. فروقات أسعار تنافسية, تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية, استعلم قبل المباشرة.

0: جديد منتجات الريف سباجيتي عالي الألياف وعالي البروتين.
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من السابعة حتى العاشرة صباحاً.

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: ليش تختار تحرر مع جوجو؟ 5 دنانير رصيد مجاني عند التسجيل، أقل عمولة في المملكة، دعم فني على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، مسابقات وحوافز مستمرة، صافي دخل أعلى، عداد انتظار، عداد أزمات، عداد السعر والوقت والمسافة المقطوعة، بادر بالتحرير معنا. للدعم الفني يرجى التواصل على 079-2300-500. جوجو، التطبيق الوطني المرخص لنقل الركاب في المملكة. من أرض

0: المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لكل الناس.
1: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: لأول مرة في السوق الأردني وجديد المناصير، اسطوانة أمان خفيفة شفافة وأنيقة وذكية، وصمام أمان عالمي كبسة زر، والأمان أكبر من زمان مع اسطوانة أمان من المناصير. للمزيد من الاستفسار الاتصال على 079-780-3780. المناصير، رواد الطاقة منذ 23 عاماً.
1: وفر عتقيل مع حسابات توفير بنك القاهرة عمان وعلامات التجارية سيجنتشر ولينك. افتح أو غدي حسابك وادخل السحب على الجوائز. 9999 دينار أسبوعياً، 50,000 دينار الجائزة الربع سنوية، 100,000 دينار الجائزة الكبرى، 3 سيارات جي تور جي 700 2026، بالإضافة لجوائز حساب السيدات. 999 دينار أسبوعياً وإسوار التنس ألماس شهرياً. افتح حساب توفير أو غدي حسابك الآن، يخضع لشروط وأحكام البنك.
2: هي يا أردني.
3: النشامة وصلوا كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء، أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر.

برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

وسهلا فيكم طيب القلب مستمعينا الاعزاء، تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم تسمعونا وين ما كنتوا عم بتتابعونا، يا هلا ويا مرحبا بالجميع. ايضا مكملين معاكم على الهواء مباشرة أخونا روشان العواملة، تحياتنا إلك. بيقول لي أنا كنت متأمل كأس الأردن بأنه ما حبينا نأخذ كأس العالم، فالمباراة عندي مش مهمة. أيوة أبو العواملة عفية عليك. طبعا أبو العواملة باعت لي حاليا فيديو، هذا الفيديو يتم تداوله بشكل كثير كبير. ما مدى صحة هذا الخبر؟ إحنا حكينا يا جماعة أنه في صاروخ سقط على منطقة ما فيها سكان، زي ما هو واضح بهذا الفيديو. 4 صواريخ باليستية استهدفت المملكة، تم التصدي لثلاث صواريخ منهم، وفي صاروخ وقع منهم على الأرض بمنطقة نائية بعيدا عن يعني المناطق السكانية، زي ما هو موضح بالفيديو. يعني نفس الفيديو اللي هو أمامي حاليا بثبت أصلا صحة مقولة الأمن العام. طبعا بنعرف انه هاي اليوم انت لما تشوف العديد من الصواريخ، هاي صواريخ اعتراضية اللي بالجو، يعني عندك 1-2 بطلع لها صواريخ اعتراضية، وقعتها هاي الصواريخ الاعتراضية، وبعد ما وقع هذا الصاروخ طلع فيه دخان اسود. لكن كما هو واضح اني انا عم بعمل زوم قاعد على الاشي، وقع بارض فاضية بعيدا عن اي نوع من انواع الاحياء السكنية، وسلاح الهندسة اتعامل معاه يعني، واتوقع انه الامور تمام. لكن هاي الفيديوهات لا تعني انه البيان مش صحيح او في اشي، زي ما احنا شايفين عندنا بنحكي عن صاروخين هون، صواريخ اعتراضيه، يمكن 4 أو 5 صواريخ اعتراضيه طلعت من المضادات الجيش الاردني، وفي صاروخ واحد وقع على الارض بهاي المنطقه اللي تم فيها التصوير. هذا الفيديو نعم صحيح، لكن ما في اي اشي يتم التغطيه عليه، وما في اي نوع من انواع الاضرار يتم التغطيه عليها، لا اضرار لا اصابات بشريه، لا الحمد لله رب العالمين حدا اذى. وعدد الصواريخ 4 صواريخ باليستية تعرضت لها بالتحديد محافظة العقبة، وتم صد 3 منها، وصاروخ آخر لم تستطع الدفاعات صده، لكنه الحمد لله سبحانه وتعالى نزل بمنطقة خالية من السكان، ومنطقة يعني فاضية حسب ما هو موجود بالفيديو اللي يتم تداوله الآن أتوقع على مواقع التواصل الاجتماعي. كملين معاكم حبايب القلب، تحياتنا لكم جميعا. هون في عنا رسالة برضو بنحكي عن كأس العالم، أخونا أحمد شوقي الله يسعد لي هالمثل بجنن يا باشا، بقول لي جتاوي أنا من أول البطولة كل فريق شجعته خسر يعني من الأردن ومصر والبرتغال وفرنسا، فقررت أشجع الأرجنتين عشان دكياها تخسر.

0: أخونا رعد الكردي، نسمع شو بعث لنا أبو الكردي.
1: مساك يا حبيبي.
0: هلا سيدي.
1: حبيبي أبو الجتاوي.
0: هلا والله.
1: يسعد مساك يا حبيبي.
0: الله يسعدك.
1: هسه بعيد عن النادوية وبعيد عن برشلونة وريال مدريد.
0: أها.
1: صدقني راح نحضر مباراة ممتعة جدا.
0: طبعا نهائي.
1: أتمناها لإسبانيا. أنا بعيد عن إنه ميسي ورونالدو وفقنا من القصص هاي وريال مدريد وبرشلونة.
0: أوكي.
1: راح تكون مباراة عالمية مباراة من الطراز الرفيع. راح تحضر مباراة بتستمتع جدا.
0: طبعا أكيد هتستمتع.
1: يعني
0: اليوم المتعة ألف.
1: كانت رائعة جدا.
0: نعم.
1: واليوم إن شاء الله حتكون مباراة قوية وأتمناها لإسبانيا.
0: يا رب هذا يا سيدي اللي بتمنى لك إياه يصير شو أنت بتتمنى. حبيبنا أبو الكردي، إن شاء الله كل حدا بتمنى إشي تزبط معاه، سواء بتمنى يفوز الأرجنتين أو بتمنى يفوز إسبانيا. تحياتنا لكم جميعاً.

طيب يا جماعة خليني هيك يعني لكل الأهالي اللي بسمعونا وجيل 2010 نحكي لكم عن منصة أوائل المملكة اللي هي أكيد موقع ومنصة وتد التعليمي اللي هو طريقك دائما للنجاح. طبعا بدنا نحكي لجيل 2010 بلش بذكاء لأنه صراحة في عندهم أشياء كثير خرافية عم بيعملوها يعني موقع وتد وأشياء جدا متطورة. بدنا نحكي عن عروض التسجيل المبكر إذا يعني بتسجل باكج مادتين ب70 دينار. الباكج الذهبي هو الباكج اللي أكثر طلبا عندهم اللي هو 4 مواد ب90 دينار. أيضا باكج المادة الواحدة ب40 دينار. عندهم نظام اسمه نظام 6X الذكي يا جماعة. هذا النظام عبارة عن تفعيل فوري انت بتاخده يعني اول ما تسجل. برضو في عندك الفيديوهات التفاعلية اللي بتخليك تشارك مش بس تحضر. عندك برضو يعني موديل ذكاء اصطناعي على الموقع وعلى المنصة بيساعدك تفهم وتتعلم بطريقة اذكى. فيديوهات انيميشن بتبسط لك المعلومة وبتثبتها بعقلك. ما بدنا ننسى ايضا الموقع والمواد فيها فيديوهات 3D بتوضح لك الأفكار الصعبة بصريا. وأيضا تفعيل فوري زي ما حكينا لأي باكج بتبلش مباشرة بدون ما تستنى دقيقة واحدة. وبرضو كمان موقع وتد التعليمي بتيح لكم فرصة التقسيط المريح اللي بناسبك وبناسب أيضا أهلك. الله يوفق يا رب جيل 2010 وإن شاء الله يا رب تكون أموركم 100%. ومع موقع وتد التعليمي طموحك بيستاهل تعليم يقودك للقمة. ودائما يعني ما شاء الله عليهم نسمع الأوائل المملكة بيكونوا دائما معاهم ويعني بيكونوا مخدين كثير مواد مع موقع وتد التعليمي ومنصة وتد التعليمي. يا جماعة اللي بده يطلب مواده بيقدر يتواصل معاهم على رقم الواتساب. حط ورقة وقلم أو عندك على التليفون عشان تستغل هاي العروض. العروض للأسعار المبكرة رقم الواتساب تبعهم هو 079-543-1740. مرة ثانية 079-543-1740. اشترك الآن والله يوفق كل طلاب التوجيهي. تحياتنا لمنصة موقع وتد التعليمي.

0: ابو اسامه ربابعه، محمد ربابعه، يا هلا ويا مرحبا، الله يسعد هالمسا سيدي. نور الدين اخونا نور الدين، تحياتنا لك، قولي بتمنى يكون النهائي بين امريكا وايران قبل نهائي كاس العالم، هذا الحل الوحيد لنطلع من الموضوع، مدريدي محروق. انا حاسس اليوم بعد ما تخلص مباراه كاس العالم راح يبلش النهائي تبع العالم كله، اليوم ترامب راح يحضرها بقول لك المباراه، فبعد ما تخلص شكله حيكبس الزر. نسمع هاي الرساله.
1: ابو الجتاوي تحياتي لك ولجميع المستمعين، اخوك محمد البومني.
0: الله يسعد قلبك
1: والله يا ابو الجتاوي. مباراه الامبارح اللي نعم. بتحكي عنها فرنسا وانجلترا،
0: والله كنت
1: والله
0: نايف.
1: هي المباراه النهائيه يعني على قد ما كانت مباراه خرافيه، ومن زمان ما حضرنا مباريات قويه
0: حلو
1: وبتستاهل
0: حلو حلو كثير،
1: يعني يمكن اقوى مباراه بحضرها بحياتي ولا ثاني اقوى مباراه.
0: اها رائع.
1: الشغل الثاني اليوم بتمنى اسبانيا تفوز.
0: نعم.
1: وسلامة سلبك.
0: الله يسعد لي قلبك ابو المؤمن، يعطيك الف عافيه حبيب القلب، يا هلا ويا مرحبا.

محمد بن ياسين ابو الجتاوي بيقول لي احكي لي عن استغلال اصحاب او احكي لنا عن استغلال اصحاب المقاهي لنهائي المباراه. مش معقول تكت 10 دنانير وطالع هذا بتدفع 10 دنانير دخوليه غير اللي بدك انت تطلبه. طب شو رايك باللي 25 دخوليه و30؟

أبو الحواري بيقول لي شو رأيك مباراة الأرجن والأرجنتين كانت تدخلية كم 30 ولا 25 وبدخلوش غير كابلز على وجه الصبح. طب يا أبو الحواري افرض واحد هو مرته رايحين يعني مش ضروري يكون قال

أخونا محمد، يعني أنا مع هاي الفكرة اليوم اللي عم تحكي عن موضوع الاستغلال وكذا، لكن والله في كثير مقاهي وكثير ناس خلص على الفاتورة بدون يعني ما يدفعوا كفر تشارج أو إشي. وأنا مني وعلي صدقا ما حضرت مباريات برا غير مرة واحدة، يعني ما طلعت برا حضرتها غير مرة واحدة. بحب أحضرها بالدار أكثر، قاعد يا عمي متمدد ماد إجريك قدامك الشبس والشوكولاتات والأشياء، قاعد بتحضر أمورك 100%. واليوم صدقا يعني جاي صديق لإلي أوكي وزوجته على البيت، فراح نحضرها برضو بالبيت، فعملين زي هيك سهرة بسيطة في البيت. فمش عارف بالحوار أنت مدايقك موضوع الكابلز ها؟ بس مع صدقا ولا بدون؟ بدنا نوجه كمان تحية لفيصل ولآدم ولأمير ربابعة، يا هلا والله كل عشيرة الربابعة اليوم تسمعنا، هلا والله.

طيب بما انه يعني الدنيا شوب والناس برضو كمان قاعده عم بتدور على زي ما بيقولوها السفرات والعروض والاشياء اللطيفه، لازم اليوم نحكي لكم عن عروض شركه مواكب للحج والعمره والسياحه والسفر. اكيد تحياتنا لهم بالعروض القويه اللي دائما بيعملوها ودائما يعني عروضهم الفخمه مستمره. يا جماعه عندهم عروض مستمره لرحلاتهم لكل من شرم الشيخ، الغردقه، اسطنبول، انطاليا، طرابزون، مرمريس، على أفضل خطوط الطيران عبر الملكية الأردنية بأفضل وأدق المواعيد. مواكب صاحبة الخبرة الكبيرة اللي تعودنا عليهم دائما، واللي دائما خدماتهم لعملائهم اللي بيقدموها رائعة عداء المتابعة يعني، والأشياء اللي دائما تفوق التوقعات زي ما بيحكوها وزي شعارهم دائما اللي رافعينه. راح يفتحوا فرع جديد، أنا شفت لهم من الدوار السادس وانت نازل على السابع على يمينك في مكتب كبير محطوط عليه لوجو مواكب، راح يكون فرع جديد لمواكب. بنقول لهم ألف مبروك لما يفتح إن شاء الله، حنكون معاكم فيه ونبارك لكم فيه. ويا جماعة بتعرفوا العطل بلشت ورحلات الصيف بلشت، فيعني اليوم بنحكي عن الوجهات اللي ذكرناها: أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة، اسطنبول، طرابزون، مرمريس، يعني كله شغال. وبرضه بدنا نحكي عن السياحة الداخلية بأنه أقل أسعار بالمملكة لفنادق البحر الميت والعقبة بتلاقوها عن شركة مواكب، لأنهم هم الوكلاء الحصريين والرسميين لفنادق العقبة والبحر الميت بالأردن. ما ننسى برضو كمان موسم العمرة جوا يا جماعة، فتح مع شركة مواكب للسياحة والسفر على متن الخطوط السعودية عبر الملكية الأردنية لرحلات مكة فقط ورحلات المدينة ومكة، وبتقدروا تتواصلوا معاهم على الرقم اللي راح أحكي أو أحكي لكم إياه كمان شوي وتحجزوا رحلتكم معاهم. برضو يا جماعة بدنا نحكي على رحلات لجروبات على المغرب عبر الملكية الأردنية، على أوزبكستان كمان عندهم رحلات عبر الملكية الأردنية، طيران مباشر يا جماعة، ماليزيا، تايلاند عبر الخطوط القطرية، برضو عندهم حجوزات عائلات، حجوزات رحلات شهر العسل ورحلات حصرية لساتها مستمرة بأفضل الأسعار. طيب شوف يا معلم الفلاش سيل أبو الحواري، إذا حاليا حاب تاخذ إجازة وبكرة بكرة بكرة بالتحديد تطلع وين؟ على الغردقة مع مواكب. اسمع لي يا سيد العزيز، عروض اللحظات الأخيرة على رحلة الغردقة اللي هي راح تكون 20/7 بكرة، وعلى رحلة أيضا يوم الأربعاء 22/7 من مواكب وعبر الملكية الأردنية 6 أيام و5 ليالي بسعر 440 دينار بس، شامل التذاكر على الملكية والمواصلات والإقامة بأفضل المناطق وجميع الوجبات والمشروبات. 440 دينار 5 أيام 6 ليالي على رحلة بكرة 20/7 وعلى رحلة يوم الأربعاء 22/7. تخيل هاي العروض القوية. صفن الحواري، صفن قال لك أخذ إجازة ما أخذ إجازة أهرب، يعني صراحة سعر منافس وقوي جدا جدا. بعيد مرة ثانية، رحلة الغردقة 6 أيام 5 ليالي يوم الأربعاء راح تكون 22/7 وبكرة الاثنين راح تكون 20/7، شامل التذاكر على الملكية والمواصلات والإقامة بالفندق وجميع الوجبات والمشروبات ب 440 دينار فقط لا غير. طبعا يا جماعة مواكب بترحب فيكم دائما يوميا من الساعة 9 الصبح وحتى الساعة 9 المساء، مدومين فروعهم، مكتبهم الرئيسي بالصوفية مقابل مخابز السفرة، عندهم فرع بخلدة، فرع بشارع الجاردن، جبل الحسين ومرج الحمام، أيضا أهلنا اللي بسمعونا بإربد تقدروا تستغلوا كل عروضهم لأنه مواكب موجودين عندكم بإربد. اتصلوا معاهم يا جماعة على هذا الرقم عشان تسألوا وتحجزوا إذا حابين تطلعوا يوم الأربعاء على الغردقة ب 440 دينار 5 أيام و6 ليالي. طبعا الرقم هو 06-581-45-45، مرة ثانية 06-581-45-45، مواكب للحج والعمرة والسياحة والسفر دائما معكم ودائما تفوق التوقعات.

تحياتنا لكم أخونا فراس العساف، الله يسعد لي مساك. أنا مش عارف ليه زعلانين، يعني سواء فازت الأرجنتين أو خسرت إسبانيا هي هي، صح يا أبو العساف؟ الله يسعد هالمثل بجنن. هاي سالم اللوزي بيقول لك دمي إسباني، هلا بخوليو اللوزي، هلا والله.

0: فريد الرسام بيقول لي ابو الجتاوي انا مستحيل اخلي حدا يستغلني، انا بالنسبه لي التليفون ما خلى عقلبي مباراه الا حضرتها، 7 سنين ما حضرت مباراه الا على تليفوني، والله يخلف عليك او على يعني مو يعني ميزه البث من التليفون على شاشه التلفزيون اللي هي الميرورينج، يعني خلاص سمارت تي في بحط الهاي وبعمل ميرورينج على الشاشه. بقول لي مش منطق ادفع 30 دينار تيكت عشان احضر مباراه لاسبانيا ولا للارجنتين اذا حتى المنتخب طبعا مش منطق. وثانيا مش راح يجيب لي الكاس ايش مش راح يجيب لي كاس العالم ابيته ليله عندي في الدار، لا طبعا لا اكيد لا اي والله صديقي انا مع هي قدرات، في ناس بيقول لك انا ليه ادفع، انا مني وعلي، انا والله قادر اني ادفع، لكن اروح ادفع 30 دينار ولا 25 دينار عشان افوت احضر مباراه؟ بدفع اشتراك التود هذا وشغال عليه معلم طول كاس العالم، والله ما طلعت ولا مكان الا مره كان فيه هيك يعني قلنا مره بس فقط لا غير، ومباريات المنتخب اصلا كانت بالمدرج الروماني وكنت انا موجود فيها، وباقي المباريات في البيت قاعد اموري 100%، شبساتي عصيراتي كل شيء امورك تمام التمام سيدي نسمع اخونا ابو عباد شو بعث لنا.
1: الله يسعد هالمساء
0: هلا حبيبي
1: جنن، يسعد مساك انت وضياء جميع المستمعين.
0: يا هلا والله
1: يا رجل، ساق الله كاس العالم خالص يعني
0: صح خلاص
1: ابو الجتاوي برنامجك تحول يعني
0: كاس عالم ما في
1: رياضي بحت
0: ما في،
1: حتى انك بتذكرني بابو الشكس الفخم
0: حبيبنا شكس تحياتنا له
1: حبيب ابو الجتاوي
0: الله يسعد لي قلبك
1: مساك. حبيبي لا حابب إسبانيا بصراحة هي اللي تأخذ الكأس،
0: حابب إسبانيا تأخذ الكأس
1: أبداً
0: أبداً أبداً. ها الله يسعد لي قلبك حبيبي ويسعد لي مساك، يا هلا ويا مرحبا. إن شاء الله اليوم كل الناس اللي بشجعوا منتخبات يعني سواء أرجنتين أو إسبانيا يستمتعوا. أنا بالنسبة لي بحب أشوف ميسي وبحب أشوف لعب ميسي، فعشان هيك اليوم أنا لا راح أشجع الأرجنتين ولا راح أشجع إسبانيا، راح أشجع ميسي لحاله عشان ما حداش يزعل مني صح نسيت صراحة يقولين أنت تشجع الصهيوني نعم حكينا أنه اليوم البث راح يكون على كل قنوات بي إن سبورتس المفتوحة، يعني اليوم حتى لو أنك أنت يعني بتحضرها على تليفونك بتفوت على المواقع كذا بكل بساطة، جهز لها الشاشة جهز لها الأمور، المباراة مبثوثة على القنوات المفتوحة المجانية بما أنها آخر مباراة، ويعني الأمور بتقعد أمورك ببيتك 100% ولا بتكلف حالك ولا أي إشي. أبو الحواري بيقول لي بالمباريات القوية أحلى إشي تروح تحضرهم بالكافيه أجواء وحماس صراحة وجود الناس معك وحواليك وكذا بحمس الأجواء شوي، بتكون لما تكون لحالك تحضرها بتحس فيش حدا متحمس، ويعني بتعرفوا إحنا أغلب زوجاتنا مش كثير لهم على القدم، فيعني مش راح تفرح زيك والله إذا ميسي دخل جول ولا إذا لامين يامال دخل جول ولا اللي هو. يا سيدي الله يوفق الجميع وإن شاء الله اليوم كلياتكم هيك زي ما بيقولوها بتستمتعوا، وكلياتها مستمتع بنهائي كأس العالم وبتكون كل أمورنا تمام. أبو الربابعة هيك إحنا وصلنا نهاية حلقتنا ولا كيف سيدي؟ وصلنا خلاص بقول لي أحسن ما المرة تيجي تسألك شو يعني تسلل، أبو الحواري بقول لي لا خلاص الصبايا صاروا يعرف شو يعني تسلل، تعودوا عليها من كأس العالم الماضي. مستمعينا حبايبنا أخواننا خواتنا كل اللي بسمعونا الله يعطيكم العافية، يسعد مساكم، بكرة بنلتقي فيكم يا منكون نحفل على إسبانيا يا أنه يعني منحفل على اللي يشجعوا الأرجنتين. استمتعوا مباراة الليلة، الله يحمي بلدنا ووطننا إن شاء الله يا رب ما تكون مباراة نهائية ونهاية نهاية العالم اليوم، وتظل أردننا بخير ووطننا بخير. يا ضياء الربابعة ضياء الربابع بيقول لي أسامة بحبك كثير وأنا بالأكثر يا أخوي، الله يعطيك العافية. بادع جلات يعطيك العافية. أحمد حواري الله يعطيك العافية، كنت معاكم أنا أسامة الجيتاوي، الله يعطيكم ألف عافية، شكرا لكم، سلام.

0: نضحك شوية ونغير جو روح على راديو عين روحت مع جداوي روحت.
1: برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وانفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.
2: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
1: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن. حمله الآن.

مواكب للسياحة والسفر: السويفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45-45.

0: السادسة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: الأخبار برعاية المناصير للزيوت والمحروقات، رواد الطاقة منذ 23 عاما.
2: موجز الأخبار من قناة المملكة، أهلا بكم. وزير الخارجية ونظيره التركي يؤكدان ضرورة عودة واشنطن وطهران إلى المفاوضات للتوصل إلى حل شامل للأزمة يعالج أسباب التوتر، وأن المسجد الأقصى بكل مساحته مكان عبادة خالص للمسلمين. وزير الخارجية ونظيره الكويتي يؤكدان التضامن المطلق في مواجهة الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت ودول مجلس التعاون الخليجي. القوات المسلحة تعلن اعتراض وإسقاط 3 صواريخ إيرانية استهدفت الأردن وتفيد بسقوط 4 في منطقة نائية. وزير الاتصال الحكومي يؤكد عدم تسجيل تهديدات محتملة خلال الساعات الماضية لدى الجهات الأردنية المختصة. سلطة منطقة العقبة تؤكد عدم صدور أي قرارات بإخلاء مطار الملك الحسين وموانئ العقبة، وتفيد بأن العمل فيهما مستمر بصورة طبيعية ودون توقف. العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ تشير للمملكة إلى أن السفن 5 الرأسية حاليا على أرصفة الميناء بحمولات تتراوح بين 60 و80 ألف طن تجري عمليات تحميلها. شركتا البوتاس العربية ومناجم الفوسفات توقعان اتفاقية لإنشاء المجمع الصناعي المشترك في العقبة والشيدية بكلفة تقارب 1 مليار دولار.
3: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع
1: بصوتك مع عامر رجوب من الأحد إلى الخميس من 7 حتى 10 صباحا.
3: احكي

0: برنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم، المؤسسة الاستهلاكية العسكرية. عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر. عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف. عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا. تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات. يوالت، راح تسهل حياتك. ريف، صحي وخفيف.
1: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه. مش كل القصص بتنقال تحت الضوء، في ناس عايشة جنبنا كل يوم، وجوه عادية بس وراها حكي كثير ما انحكى. برنامج ناس من الظل كل يوم أربعاء الساعة 3 عصرا مع سامع نزات.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بويدي ونيسان وإنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. على مدار 33 عاما كانت ثقتكم هي الدافع وراء كل إنجاز. في المستشفى التخصصي نواصل تقديم خدمات تشخيصية وجراحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة وباستخدام أحدث التقنيات الطبية، وحصولنا على الاعتمادية الدولية والوطنية منذ عام 2008 هو انعكاس لالتزامنا المستمر بالتميز وسلامة المرضى. المستشفى التخصصي، شكرا على ثقتكم بنا.

0: البرنامج بصوتك برعاية برومين الأردن، ريادة الصناعة الوطنية، CFI، ثبت خطواتك، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، المركزية تويوتا، أمنية، من بيون، جوبيترول، غد مشرق يبدأ اليوم. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، عروضنا مش يوم بالشهر، طول الشهر، عروضنا طول الشهر لكل الناس، بالاشتراك مع بن معروف، عشق القهوة، وضوح مستقبلك يبدأ من هنا، تطبيق دوز، أكبر تطبيق مجاني مختص بالسيارات، يوولت راح تسهل حياتك، ريف صحي وخفيف، حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو أس، عين اف ام معك بالصوت والصورة.
1: وهينا رجعنا خليكم معنا، إذاعة عين وبتسمع.

0: يشموا الهوى.
1: دجاج الطحونة الصحة مضمونة.
2: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
3: هل جربت لذة الطعم الذي لا ينسى؟ في الحواري نرافقكم في كل مناسبة ونشارككم الفرح بحلويات شرقية وغربية تحاكي الذوق الرفيع، ونتقن الكناف النابلسية بطابع أصيل ونكهة تروى. زورونا في إربد دوار القبة بجانب محطة المناصير. للحجز والاستفسار 078-35-08-23 و 0799-73-79-98. كما يسرنا خدمتكم في موقع المناسبة. الحواري، ملتزمون بالتفوق.
4: الجو بده اياك، والمود على كيفك، بخريفك وبشتاك.

0: أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجة عكيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.
3: البستنجي وكلاء سيارة ديكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
4: تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأشمل في المملكة. من خلال تطبيق دوز يمكنك الحصول على العديد من الخدمات والمزايا الحصرية من شراء السيارات وبيعها وإيجاد قطع الغيار المناسبة لسيارتك واكتشاف نقاط الشحن ومراكز الصيانة الأقرب إليك وغيرها من الخدمات المجانية. تطبيق دوز، تطبيق السيارات الأول والأكثر شمولاً في الأردن، حمله الآن.
5: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بي واي دي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات.

مراكب للسياحة والسفر، الصيفية، خلدة، الجاردنز، جبل الحسين، مرج الحمام، وأربد. اتصل الآن واحجز مقعدك بأقل الأسعار. 06-581-45-45

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الثامنة مساء بتوقيت عين اف ام برعاية
1: إلك عجاج؟
2: لا.
1: طب تعال أورجيك.

0: دجاج الطحونة، الصحة مضمونة.
1: خليكم عالسمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
2: الجو بده إياك والمود على كيفك، بخريفك وبشيتك.

0: عنا بجديد أكيد لا تروح بعيد وزيد
1: وخلي الموجع كيفك.
2: برنامج كيفك برعاية بيتزا القيصر. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر. البستنجي وكلاء سيارة زيكر ولينك أند كو بالاشتراك مع منصة وتد التعليمية، الخيار الأول لطلاب التوجيه.
3: يا شباب كل واحد على سيارته.

ساعتين نضحك شوية ونغير جو روحت على راديو عين روحت مع جيتاوي روحت مع أسامة جيتاوي من الأحد للخميس الساعة 4 العصر. برنامج روحت برعاية مجموعة بسطامي وصاحب وكلاء بيوايدي ونيسان وأنفينيتي في الأردن بالاشتراك مع مواكب للسياحة والسفر، مواكب تفوق التوقعات. حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

0: التاسعة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: فصل كأس العالم وأشياء لبسة الشماغ، جائزة 10,000 دينار بعد نهاية كأس العالم، وجائزة أسبوعية 999 دينار، وخمس جوائز يومية من جوائز نقدية وتيشيرت المنتخب. اطلب وادخل السحب، وإذا كان توقعك صحيح بتكون دخلت السحب 3 مرات. أشياء أزكى مطاعم في الأردن وأسرع توصيل. شو بتستنى؟ نزل التطبيق، اطلب، احذر واربح.
1: احنا معك على طول،
2: نبني الملعب، نبني اللاعب، نبني الحلم. مع بيتزا القيصر رح نلعبها للآخر.

0: عبر عن فخرك بالنشامة. أصدر بطاقة فيزا النشامة الائتمانية بس من البنك العربي. مزايا عديدة بتستناك، بالإضافة إلى نقاط مكافآت ترحيبية مجانا. اتصل فينا هلأ على 064-600-900. تطبق الشروط والأحكام. البنك العربي، الراعي الرئيسي لمنتخب النشامة. بدك إنترنت سريع؟ ما إلك إلا فيتل، الإنترنت الأسرع والأقوى والأقل سعراً في الأردن. أول مزود إنترنت فايبر في الأردن منذ 2008. اشترك اليوم مع فايبر فيتل لتدخل السحب على سنة كاملة مجاناً. سرعات عالية وثابتة، تحميل وتنزيل بدون تقطيع، وتجربة اتصال بتخليك دايماً سابق. وكل هاد بأسعار تنافسية وخدمات عالية الجودة. سرعة حقيقية ودعم فني 7 أيام في الأسبوع 24 ساعة. اتصل على 06-550-46.
1: وهينا رجعنا، خليكم معنا إذاعة عين وبتسمع عيني على عين.

0: العاشرة مساء بتوقيت عين اف ام.
1: خليكم على السمع، خليكم بالجو، عين وبتسمع.
0: حمل تطبيق عين اف ام وتابعنا بالصوت والصورة بأي وقت ومن أي مكان، متوفر على أجهزة الأندرويد والآي أو إس. عين اف ام معك بالصوت والصورة.